0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة، ونسعد كالعادة أن نرافق الأستاذ محي الدين المليح. مساء الخير أستاذ محي الدين.
1: مساء الخير سيمونير، مرحبا بكم.
0: بعد تجوالنا في مجموعة من النصوص المؤسسة كنا في الأسبوع الفارط أعلننا أننا سنتوقف عند كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. من هو جون جاك روسو أولا؟
1: مرحبا بكم من جديد سيمونير. يعني هو يعني فيلسوف سويسري بارز، يعني ولد تقريبا بين ولد 1712 وتوفي سنة 1778. يعني كان فيلسوفا وكان كاتبا وكان أيضا يجمع، إذا كان عالم نبات وملحن، يعني تقريبا يعني جمع ككل
0: الفلاسفة
1: في تلك الفترة بدأ. من عدة اختصاصات، يعتبر أيضا أحد رموز فكر أو مفكري عصر التنوير الأوروبي، وكان لفلسفته وكتبه الأثر العميق في الثورة الفرنسية، وأيضا حتى في رسم ملامح الفكر السياسي والاجتماعي الحديث. كان أيضا عرف عنه أنه كان مدافعا عن الحرية والمساواة، وكان يؤمن بمبدأ السيادة الشعبية، وكانت له عدة أعمال كثيرة جدا ومعروفة، ولكن من بين الأعمال الأبرز هي عمله المعروف العقد الاجتماعي، وأيضا كتابه إيميل وكتابه في التربية. يعني الولادة كما قلنا في سويسرا في جنيف، يعني أن كانت طفولة قاسية بعض الشيء، ولكن هذه الطفولة القاسية وأيضا حتى المسيرة يعني التوترات التي من رافقت مسيرة حياته، إذا أثرت بعد ذلك في أفكاره فيما حتى في تصوراته. الذين يقرؤون كتب جاك روسو يدركون أنه هناك معاناة شخصية وتجربته الشخصية كان لها الأثر في رسم حتى تصوره للتربية وتصوره للمجتمع وللسياسة وإلى آخره. أيضا كان كما قلنا أنه كما تعرفون ذلك جيد أستاذ منير، يعني هو أحد منها على العلامات أو أحد منها الأسماء الكبرى في ما يسمى بعصر التنوير. يعني كان لفكره الدور الأساسي في تشكيل الأحداث السياسية التي أدت، لأنه بعده مباشرة تقريبا بتزامن حدثت الثورة الفرنسية وما زمنها أيضا من ارتدادات فكرية وأدبية ومعنى مختلفة. كتب عديد الكتب، العقد الاجتماعي، إيميل، الاعترافات، يعني عدة كتب يعني تجمع بين السياسة، تجمع بين الفلسفة، بين التصورات حول طبيعة البشرية، حول شروط البناء العقد الاجتماعي، السياسة أيضا حتى في مستوى التفكير الذاتي ما يسمى بالاعترافات،
0: وهو نص مهم. نعم. على مستوى حميمية الاعترافات. نعم. والتجربة.
1: وهو مهم سيد منير، هو مهم من جهة كما قلتم أنه يرسم طريقة جديدة في التفكير لكونفيسيون، يعني عندما يتحدث المرء عن نفسه، وهذه فيها حميمية وفيها تقاطع بين الأدبي والشاعري، ولكن أيضا أنه رسم كذلك تحولا في يعني ربما تحولا في التفكير الفلسفي، لأنه انتقلنا من الفلسفة التي تهتم بمسائل الوجود كالفلسفة الغرقية إلى مسائل تلتفت إلى الذات وتحاول أن تفكر في نفسها وتستعيد تجربتها. وهو إذن هذا المسار الذي تقريبا الفكر الفلسفي الحديث سيحافظ عليه، يعني ربما يعدله، ولكنه يعني كانت أصبحت الذات أو التفكير في الذات هو المنطلق وهو الغاية من كل تفكير فلسفي. يعتبر أنه يؤمن بالتطور الاجتماعي، ولكنه يعتبر أن هذا التطور الاجتماعي وربما أنه خصوصيته أنه يعني يفسد الطبيعة، يعني هو يفسدها بمعنى أنه يفسدها وهي تحتاج، يعني يعتبر أن الطبيعة البشرية خيرة، ولكن هذه الطبيعة البشرية خيرة يمكن للمجتمع، يمكن للتطور الاجتماعي أن يفسد هذه الطبيعة، ولكن الطبيعة الخيرة لوحده لا يمكن أن تصنع مجتمع. يعني هذه هذه المعادلة الصعبة،
0: هذه المفارقة بالضبط.
1: كيف يمكن إذن أن نحفظ الجانب الطبيعي الخير في الطبيعة البشرية، ولكن دون أن نترك للمجتمع أن يفسد، يعني البحث عن يعني هو يوما في النهاية لا يمكن أن نعيش
0: خارج
1: المجتمع، ولا يمكن أن نعيش وفق طبيعتنا، ولكن هذا المجتمع لا يجب أن يفسد كل شيء، بل يحاول أن يبحث عن هذه المعادلة في كتبه المختلفة. وهو مفكر حر يوما بأن الإنسان يجب أن كان حرا ويجب أن يكون حرا، وأن السياسة في النهاية يجب أن لا تكون يعني سياسة استبدادية مثل ما رأيناه في كتاب الأمير، بل يجب أن تكون سياسة لا تساعد الحاكم كيف يتحكم في شعبه ولو بالمعنى الإيجابي، بل تساعد عامة الناس الغالبية كيف يمكن أن يتدبروا أمرهم ليضمنوا حريتهم ورفاهيتهم المادية، وأيضا يعني الرفاه الفكري والرفاه المادي.
0: نعم. من الكتب الثلاث التي ذكرناها لجون جاك روسو، سواء كان إيميل أو العقد الاجتماعي أو الاعترافات، سنتوقف عند كتاب العقد الاجتماعي ونعتبره نصا مؤسسا.
1: بالضبط. نعم، هو يعني حتى يعني وذكرتم ذلك أستاذ منير في البداية، يعني أنه جون جاك روسو يعني كان غزير الإنتاج، كتب تقريب في عديد مواضيع، ولكن الكتاب الذي كان له الأثر وكان ربما له الأثر من جهة أنه يعني غادر مجال الكتاب، يعني أصبح يعني ملهما للسياسيين وملهما لأوروبا وملهما لحضارة كاملة، وهو كتاب العقد الاجتماعي. هذا الكتاب الذي يعني طرحه كتبه كان سؤاله الأساسي واضح: من أين تستمد الحكومة شرعيتها؟ إذن هذا السؤال أستاذ منير عندما نطرحه قد يبدو سؤالا اليوم يعني عاديا، سؤال يهتم به فقهاء القانون وفقهاء السياسة، ولكن في تلك الفترة كان سؤالا مصيريا. لماذا سؤالا مصيريا؟ لأن في تلك الفترة كان الشرعية واضحة، هي تأتي من مجتمع كان تداخل فيه الجانب الديني والجانب السياسي، وكانت في النهاية الشرعية شرعية كنسية. أن عندما نسأل من أين تستمد، عندما يسأل جون جاك روسو في 1750 في تلك الفترة، عندما يطرح هذا السؤال من أين تستمد الحكومة شرعيته، يعني واضح أنه كأنه ضمنيا يقول أن ما يتروج له الكنيسة بأن
0: العناية الربانية،
1: وأن الحاكم وخليفة الله في الأرض، وأن هذا الإطفاق قداسة عن كل ما يفعله الحاكم، هذا الأمر يعني يجب أن يتم تجاوزه. وبالتالي ففي ذهني جون جاك روسو تصورا جديدا، يعني تصورا آخر لكيفية تدبير المجتمع المدني، تدبير السياسة. وهذا التصور أستاذ منير الذي رسمه في كتاب العقد الاجتماعي هو الذي سيكون بمثابة يعني القرآن صح التعبير، أو المرجع والبوصلة التي ستقود، والتي بفضله وبفضل كتب أخرى ستندلي أو ستؤدي إلى ما يسمى بعصر التنوير أو الثورة أو الثورة السياسية التي عرفتها أوروبا والتي نقلتها من المجتمع الكنيسي إلى المجتمع الحديث. إذن من هنا تستمد هذا الكتاب قيمته، لأنه في النهاية يعتبر أن الإرادة الفردية أو الإرادة الفردية والإرادة الجماعية هي المصدر الحقيقي للشرعية، وبالتالي فأنه لم يعد يكفي أن نعتبر أن هذا الحاكم يعني يحكم بمباركة من الكنيسة حتى نطيعه، لا، يقول أن هذه شرعية ضعيفة ويمكن الطعن فيها ويمكن تجاوزها ويمكن حتى شراؤها. الشرعية الوحيدة التي لا يمكن مسوها أو يمكن التشكيك فيها عندما تكون آتية من المجتمع المدني ومن الشعب، وبالتالي أصبحت مصطلحات جديدة. وهو حتى مصطلح العقد لكونترا في حد ذاته، لأن هذا العقد لن يكون عقدا بين الحاكم وخالق أو حتى مع الكنيسة، بل سيكون عقدا
0: بين أفراد
1: يتدبرون أمرهم بأنفسهم.

0: مصطلح المجتمع المدني الذي استعملته منذ قليل تعرض له جان جاك روسو وآخرون في النهاية, منذ كتاب أصل التفاوت بين البشر إلى كتاب العقد الاجتماعي, في النهاية نصل إلى فكرة أساسية وربما سنستعرض هذا فيما بعد, وهي أن السياسة هي فعل إنساني, صناعة إنسانية خالصة لا دخل لما وراء الطبيعة فيها.
1: بالضبط, وهذا المنعرج, هذا التورنو دي سيزيف الذي حدث مع كتاب عقد الاجتماع, أن السياسة في النهاية هي سياسة للبشر, والسياسة يجب أن ما دامت هي تهم البشر فحسب جان جاك روسو يجب أن تكون من صنع البشر, بالتالي يجب البشر هم أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم حتى يضمنوا تواصلا وحتى يضمن ربما صلابة لتلك الشرعية ويجعلها لا يمكن التشكيك فيها وبالتالي لا يمكن خرقها أو التلاعب بها. لذلك كان يعتبر أن أن أن أن أن, أن, أن السياسة لا يجب أن تكون مصدرها لاهوتي, وحاجة أخرى لا يجب أن تكون مصدرها طبيعي.
0: نعم.
1: يعني أستاذ منير في تلك الفترة ظهرت ما يسمى بالمدارس الطبيعية, وهي تحاول أن تفسر العلاقة بين البشر وفق القدرات الطبيعية الأقوى, البقاء الأقوى.
0: نعم. بحسب,
1: إذن هي أتت لكي تحاول إذن أن تتحرر من هذين الأمرين, لأنهم كلاهما يؤدي إلى في النهاية إلى
0: فساد أو زوال,
1: إلى تقاتل, وبالتالي لا يضمنان إذن العيش المشترك. الحل هو حسب جان جاك روسو هو أن يكون هذا العقد لا تكون أسسه طبيعي الأقوى, ولا تكون أيضا أسسه لاهوتي يعني قوة مفارقة, بل يجب أن تكون أسسه مستمدة من الإنسان ذاته, من الشعب, يعني من سيارة الشعب.
0: نعم. بعجلة الآن سنقدم هذا الكتاب بمعنى فصوله, ونتعرض لهذه الأبواب تقريبا بابا فباب. ما لنقدم هذا الكتاب يتكون من 4 كتب.
1: نعم, هو يتكون من 4 كتب, يعني 4 عناصر كبرى, وموزع الى تقريبا 48 فصل, يعني نحن لا يمكن نمر عليها
0: جميعا
1: في الوقت وما حتى لطبيعه البرنامج, لكن تقريبا العناوين الكبرى لهذه الكتب الاربعه التي سيفصلها او يقسمها الى فصول هي: الكتاب الاول وهو الميثاق الاجتماعي, الكتاب الثاني السياده, الكتاب الثالث أنواع الحكومة, الكتاب الرابع روما القديمة. يعني واضح, يعني الذين يقرؤون الفكر السياسي والذين اطلعوا على الجانب السياسي يرون أن هذه العناوين مختلفة, يعني لو قررنا لو يعني حتى العناوين الميثاق الاجتماعي, السياسة, أنواع الحكومة, روما القديمة, نحن نلاحظ من وراء هذه الكلمات هناك تصور
0: مصطلحات جديدة.
1: نعم.
0: ولغة جديدة.
1: نعم.
0: وفكر
1: جديد,
0: وفكر جديد
1: وتفكير سياسي جديد, يعني بمعنى آخر أنه الإجابة عن السياسي وما السياسي سيكون مختلف. وربما هنا هي ربما أستاذ منير قيمة هذا الكتاب, لأنه يعني ربما أنه يعني اجترح أو اصطنع أو صنع مفاهيم لم تكن محفوظة, مفاهيم لم يعتدها السياسيون, لم تكن محفوظة, وهي مفاهيم أساسا تركز على مفهوم المجتمع, السيادة, الحكومة بمعنى الوضعي, يعني أن البشر يحكمون أنفسهم, يتدبرون أمرهم بأنفسهم ويستمدون شرعيتهم من أنفسهم.
0: بالضبط.
1: وبالتالي فما على العقل البشري إلا أن فقط أن يساعدهم على ذلك من خلال رسم شروط هذا العقد الذي سيتم بين البشر وسيؤدي في النهاية إلى الدولة الحديثة أو
0: نعم.
1: السيادة الحديثة.
0: هو سي محدين, أنت أشرت إلى أنه تقريبا عدد فصول هذا الكتاب هي 48, تجمع في 4 عناوين رئيسية أو في 4 أقسام, ولا يمكن أن نتعرض كما قلت إلى كل هذه الفصول, ولكن سنتوقف عند الكتب الأربعة أو العناوين الأربعة ونلخصها أو نحوصلها أو نبرز أهمية ما قدمته من أفكار, ونبدأ بالحديث في الكتاب الأول وكان عنوانه الميثاق الاجتماعي.
1: نعم, الميثاق الاجتماعي هو كلمة الميثاق, يعني أن يكون بيننا ميثاق. هذه الكلمة أستاذ منير يعني ربما الآن تبدو عادية.
0: نعم.
1: عادية جدا, وربما يعني عادية, ولكن في تلك الفترة يعني كانت معناها يعني هامة. لماذا؟ لأنها في النهاية ستضعنا أمام شكل من أشكال التعايش الجديد. هذا التعايش يقوم على الاتفاق, وهذا الاتفاق سيكون ليس لن يكون اتفاقا عموديا عمودين، بمعنى أنه سلطة فوقية
0: وسلطة
1: ولن يكون اتفاقا اتفاق الإكراه، بمعنى أنه وفقا لطبيعة نحن لسنا مسؤولين عليه، طبيعة خلط القوي والضعيف،
0: نعم.
1: بل سيكون اتفاقا واعيا، يعني كما اتفاق كما بمعنى القانون اتفاق، يعني
0: برضا الأطراف وباتفاق
1: باتفاق ووفق، يكون هذا الاتفاق في النهاية يؤدي إلى ماذا؟ أن يلتزم فيه الأقلية، لأن الاتفاق لا يمكن يكون اتفاقا تاما،
0: نعم،
1: بقرار
0: الأغلبية،
1: بمعنى أنه يعني يقبل الجميع كلهم أن يضع أن يضعوا جانبا
0: جزءا من
1: سيادتهم الشخصية، حقهم،
0: نعم،
1: الطبيعي، لأنه من حقه الطبيعي أن يحمي نفسه،
0: نعم،
1: ويسلم بأن يمنع ذلك الحق وفق هذا الميثاق إلى سيادة، إلى السلطة،
0: إلى سلطة
1: يتفق عليها. إذن الميثاق الاجتماعي هو في النهاية الجسم السياسي. إذن هناك جسم سياسي مصطنع، هذا الجسم السياسي هو الذي سيحكم البشر، هو الذي سيضمن لهم حقوقهم الطبيعية، هو الذي سيضمن معناها حياتهم المشتركة، ولكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بميثاق. ما معنى هذا الميثاق؟ بمعنى أن يتنازل كل من هؤلاء الأفراد عن حقه الطبيعي في أن يحمي نفسه، ليسلم ليمنح ذلك الحق إلى هذا الجسم السياسي. أو إذن وبالتالي عندما يسلم الجميع من يقبلون بذلك، فإن تنتهي المخاطر، لأن الخوف من ماذا؟ الخوف هو من أن يتراجع
0: أحدهما بالضبط.
1: لكن عندما يتنازل الجميع عن حقوقهم الطبيعية ويقبل الجميع حكم هذا الجسم السياسي، إذن يمكن في تلك اللحظة أن نتحدث عن جسم سياسي، عن ميثاق. هذا الميثاق يسمى بحسب الإرادة العامة، أو يعني جسم سياسي يجمع بين إرادات خاصة سلمت أمرها للسيادة سوفرنتي، تحكمها وتدبر أمرها وتضمن لها العدالة والرفاه المادي والاجتماعي إلى آخره.

0: يرتبط بهذا الأمر أيضا مفاهيم مثل الملكية، المساواة إلى غير ذلك.
1: بالضبط، لأنه عندما يسأل أنه مجرد أن يقبل هذا الفرد بأنه قرر أن يتخلى عن حقه الطبيعي في أن يحمي نفسه، بمعنى يحمي نفسه من ماذا؟ من كل أهوائه.
0: بالضبط.
1: ليس من خوف الآخرين فقط، بل حتى من نزوع
0: تغولي
1: افتكاك حق الآخرين.
0: نعم.
1: يعني الإنسان بطبعه يريد أن يتملك، أن يستعبد الآخرين. يعني أن نقبل بأن هذا الجسم يمثلنا، فإن ذلك يعني نتخلى عن كل الملكية الطبيعية، ما نمتلكه جسديا وماديا، ونقبل أن تكون هذه الملكية ملكية
0: محددة مدنيا
1: وتحددها هذه الجسم الذي، وبالتالي نتحول من ميثاق طبيعي يقوم على التراتبية
0: إلى ميثاق مدني،
1: إلى ميثاق مدني، ونتحول من ميثاق ربما يعني لاهوتي أو ديني إلى ميثاق إنساني. وبالتالي هنا يعني هذا ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه لا ينفي وجود تفاوض. يعني هنا يجب أن نتفق، لأنه هنا لنا الشعارات، وهذا رأي الشخصي ربما حسب التقدير المتواضع، ربما أنه هناك بعض التصورات السياسية التي تقول أن السياسة ستلغي التفاوض. غير ممكن التفاوض أو هذه المساواة المستحيلة هي جنجاك روسو قوة هذا الميثاق في أي مذ، أنه لا ينفي هذا التأسيس. يقول البشر
0: إنما يوظفها ويحددها،
1: متفاوتون، هم بالطبع متفاوتون، يعني متفاوتون، وأنهم يعني لا يمكن يتساووا طبيعيين، ولكن لا يمكن أن يستمر وهم متفاوتون.
0: نعم.
1: يعني على الأقل هناك جسم سياسي يحقق نوع من الوعي المساواة التي لا تنفي هذا التفاوت، ولكن تحاول إذن أن تحوله إلى شكل أشكال المساواة التي تضمن الاستمرار. يعني الادعاء بأن السياسة أتت لتقضي على هذه الفوارق، لا. السياسة أتت لماذا؟ لكي تمنع تلك التفاوت الطبيعي من أن تكون له الكلمة النهائية. إذن هي تحد من تلك بالقانون، بالردع، بالعنف الشرعي، ما لا تحاول أن تمنع كل فرد من أن تندفع
0: يذهب إلى حده الأقصى.
1: وبالتالي إذن هنا هي شكل أشكال نوع من القوة المشروعة، يعني أن تمنع الفرد، تمنعه من أهوائه.
0: نعم.
1: تمنعه من أهوائه حتى يستطيع الآخر أن يعيش ما، يعني كل يعني هي
0: بالضبط.
1: من وعي يعني الحيلة، صح التعبير، هي حيلة مدنية. يعني نتحايل، نحن لا ننفي أننا مختلفون متفاوتون، ولكن هذه
0: علينا أن نخضع.
1: الخضوع لا يعني عبودية، لا، هو الضرورة حتى
0: الخضوع الواعي.
1: نعم حتى نستمر جميعا. نعم.
0: والخضوع الواعي هو ما بشكل ما ينتج مفهوم السيادة، بمعنى أن الأفراد الذين تنازلوا عن إراداتهم الفردية في النهاية أنشأوا إرادة عامة هي جوهر فكر السيادة أو فكرة السيادة ذاتها، وهو الكتاب الثاني في العقد الاجتماعي.
1: بالضبط. وهنا مفهوم السيادة، يعني السيادة بمعنى آخر، يعني بمعنى آخر أن نقبل أن هناك من يسودنا، من يتحكم فينا. يعني هناك خيارا أستاذ منير، إما أن نقبل كرها أو كرها بالقوة، أن نقبل بذلك لأنه أقوى منا الطبيعيين، ولا أكثر منا مكانة روحية ولا اجتماعية، ولكن نبقى ننتظر حتى تتغير الأحوال ونستعيد سيادتنا.
0: نعم. هذا الشكل الأول.
1: هذا الشكل. وهناك الشكل الآخر هو أن نقبل طوعا بأن نمنح تلك السيادة أو تلك إلى هذه الإرادة،
0: أن نتخلى عن أجزاء من سيادتنا إلى سيادة عامة.
1: سيادة عامة. مقابل أننا مقابل هذا يعني هذا التخلي سنضمن خيرا مشترك. نحن لن نضمن خيرا كاملا.
0: نعم.
1: ولكن نضمن خيرا نتساوى في امتلاكه، يتساوى فيه القوي والضعيف. وهنا ربما قوة هذا الكتاب، قوة هذا العقد، أنه يعني أنه ربما حتى الجانب العلمي في هذا العقد، يعني أنه ينطلق يقر بأن الطبيعة يعني أنها متفاوتة، أن البشر متفاوتون، وأنهم يجب أن يستمروا في العيش، لكن لا يمكن لكل فرد أن يستمر في العيش وفقا لطبيعته الخاص. يحتاج كما قلنا إلى هذه السيادة، وهي الإرادة العامة، ولكن لا يجب أن تكون الإرادة الجماعية. أستاذ منير، لماذا؟ يعني أن تكون يعني بمعنى أن هي صحيح مجموعة ستحكم، سنرى بعد ذلك التفصيل، ولكنها لا يجب أن ننظر لأنها مجموعة أفراد
0: بالضبط.
1: بل يجب أن يكون في لاوعينا أنها إرادة
0: واحدة.
1: واحدة وهذا ليس بالسهل
0: يعني.
1: يجب أن كل فرد أن ينظر إلى هذه الأفراد الذين سيحكمونه لينظر إليهم أنهم أفراد يحكمون جماعة لأنهم هم الجماعة هم يرون فيهم وكأنهم إرادتهم الفردية وقد أصبحت إرادة
0: جماعية
1: وبالتالي تصبح مفهوم السيادة لم يعد السيادة تعني الخضوع لأنه كانت تعني الخضوع وتعني الذلال سيصبح هنا الدولة مهردة في كل لحظة لكن السيادة بمعنى أننا القبول الطوعي يعني يقبل لا يرى من إنفاذ القانون لا يرى فيه يعني مسا من
0: شخصية من إرادة الفردي
1: بالعكس ربما يرى في أن الدولة يحتاج الدولة حتى ربما تحسنه من أهوائه الذاتي
0: يستمر في هذا التوجه وفي هذه الرؤية انطلاقا من العقد الاجتماعي إلى مفهوم السيادة ليصل في الباب الثالث إلى أنواع الحكومات وبالتالي نحن نتحدث في هذه المرحلة عن التجسيد الفعلي بشكل ما لفكرة العقد الاجتماعي والسيادة
1: بالضبط وربما هذا كما قلت أستاذ منير الكتاب الثالث وهو ما الذي تحدث فيه عن أنواع الحكومات يعني جون جاك روسو يعتبر أنه لابد من أن نميز بين هذه الحكومات يعني هناك أو السلطات لماذا لأن هذا التمييز ضروري لأنه يجب أن نميز بين يعني صحيح هو يجب أن يكون هناك ميثاق فيما هناك عقد لكن يجب أن تكون في هذا البنود العقد مش فقط من يحكم أو كيف ما هي آليات الحكم يعني لأن السيادة نجم تكون سيادة تشريعية السيادة نجم تكون سيادة يعني هنا نحتاج إلى التنظيم إذن هناك كما قلنا يعتبر أن الحكومة أنه هناك ما يسميه به هناك فرق بين السلطة التشريعية
0: والسلطة التنفيذية
1: بالضبط هذه السلطة التشريعية سلطة سيادية صادرة من الشعب وتعود إليه وتهتم بما هو عام
0: نعم.
1: وهناك كما قلت أستاذ منير سلطة تنفيذية تنفذ وهي آلية تتبع للتصرف فيما هو جزئي مما يحدث عارضا وهذه المفاهيم كما قلت أستاذ منير قد تبدو اليوم معناها مفاهيم بسيطة
0: ولكن في ذلك الزمن كانت حدثا
1: كبيرا يعني نحن يعني يجب أن نفهم الأشياء عندما نضعها في سياقتها وبالتالي فتصبح الحكومة ما هي ذلك الوسيط بين السيادة والشعب مهمتها تنفيذ القوانين وصون الحريات المدنية والسياسية أي أن توضح العلاقة علاقة الأفراد بها من ناحية وبالجسم الاجتماعي من ناحية ثام إذن تصبح هنا الحكومة سلطتها أقل من صاحب السيادة وهو الشعب
0: الشعب
1: نعم.
0: ناطقة
1: بالضبط.
0: في النهاية باسمه فاعلة باسمه نعم. منفذة لإرادته
1: بالضبط وهذا هام جدا سنرى لماذا إذن يصبح هنا الحاكم الذي سيحكم ستصبح له ثلاث إرادات أو الحاجة إرادته الفردي
0: نعم.
1: والمعبر عن علاقته بذاته هو حاكم وهي إرادة باطلة هنا لا يجب أن يستعملها يعني بالضبط لأنه هنا في إرادة عام يجب أن يستعملها في مجال الشأن العمومي هذا تخصه هو والثاني إرادة معنوية وهو في علاقته بالحكم وبديوان يعني هنا يعني نظرته المعنوية وهناك إرادة العامة وهي التي تتحدد في علاقته بالشعب وتكون إرادة من إرادة السيادة إذن هناك من ناحية قوة الشعب وهناك قوة المواطن وهناك قوة
0: الدولة
1: يعني أنه دقيق جدا جاك روسو في هذه المصطلحات خاصة أنه يؤصلها لأنه مصطلحات في البداية وكلها تتناسب ما بين لدينا من ناحية أنه الشعب
0: لا أحد يتغلب على الآخر
1: لأنه تغلب ذلك يؤدي إلى انفلات العقل
0: بذبت
1: لأنه ما ثمش لأنه لا وجود لقوة تضمنه هي فقط تناسب لأنه عندما يلغي الطبيعة كضامن
0: ويلغي الكنيسة أو
1: الوراءيات كضامن ما الذي يضمن هؤلاء
0: البشر
1: هو البشر يعني عندما البشر سيراقبون أنفسهم
0: بالضبط.
1: هل أن الشعب بقي كقوة المواطن كقوة الدولة يعني يلاحظ هذا إن حافظنا على هذا التناسب فإن يعني التعايش سيصبح ممكن إن لم نحافظ وتغط قوة على أخرى فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى ماذا إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ولكن جون جاك روسو كذلك يعني يعتبر أن ذلك عنده له عدة شروط مثلا أن تكون هذه المدينة يعني صغيرة جغرافيا وأن تكون عدد السكان يعني ليس كبير، وأن تكون لديها ثروات وخيرات مادية كبيرة، يعني شروط يعني حتى يتحقق هذا العقد الاجتماعي. يعني العقد الاجتماعي لا يمكن أن يتم في مثلا في في في بلد يعني يشكو أهله من العوز مثلا، لأنه يعني ذلك في النهاية لن وأنا ربما ربما ننحرف قليلا، لأنه يعني بعض التجارب في بعض لماذا تفشل بعض الديمقراطيات في بعض الدول؟ يعني الواقع المادي البائس، يعني لا يمكن ديمقراطية لا تحقق، يجب أن يكون هناك رفاه مادي، هناك يعني
0: أساسيات الحياة غير متوفرة، يعني لا يمكن أن
1: تتوفر معنا هنا، وهو هذا هام. أيضا يقول أنه لا يجب أن نخلط بين القوة التنفيذية وهي التي تعالج جزئي، وسميتها أنت استدمني السلطة التشريعية التي تنال السيادة، والسلطة التي تنفيذية عفوا، والسلطة التي
0: تشرع.
1: نعم هناك
0: سلطة التشريع،
1: نعم وهي مفاهيم ستصبح بعد ذلك. إذن يعني هنا يقول عندما يحكم الشعب نفسه، يعني ينظروا عندما يحكم الشعب نفسه تكون الديمقراطية، يعني وهي بالضرورة أن يكون عدد الحكام كعدد
0: المحكومين،
1: يستحضر النموذج الأثيني وإن كان هناك حكم آخر وهو يسميه الأرستقراطية، عندما يكون عدد الحكام أقل من عدد المحكومين، أي عندما يكون
0: يعني حكم النخبة،
1: حكم النخبة نعم، وهو أيضا يعترض عليه. وهناك الملكية والملكية عندما يكون الحاكم واحد، هو موضوع يقول الديمقراطية غير ممكن، يعني لأنه لا يمكن، لأنه تحتاج إلى

0: التمثيل النيابي النائب ليكون بديلا
1: للشعب
0: وهذا هام بمعنى آخر يعني أنه لا يمكن للشعب أن يتنازل عن سيادته.

0: هذه من المفاهيم التي تعود إلينا الآن، بمعنى أن الحكم الديمقراطي الذي يمثل فيه الشعب المتنازل عن إراداته الفردية في سلطة تشريعية بالنسبة لجوجاك روسو، هذا لا يعني بالضرورة أو لا يجب أن يلغي مفهوما أساسيا هو العودة إلى الشعب عند كل قانون
1: بالضبط. وهنا
0: الاستفتاء مثلا
1: نعم في يعني وهنا ربما خصوصية، لأنه معناه ما نراه اليوم على الأقل من ديمقراطية أنه معناه ينتخب
0: النموذج السويسري تقريبا في ذهن روسو موجود
1: بالضبط. يعني بمعنى آخر أن, أن, أن, أن يضع نائبا يمثله لا يعني أن يحل محله
0: بذلك.
1: يجب أن يعود هو فقط، مجرد كما يقول هو فقط أنه يعني أنه يعني يعني أنه مندوب.
0: ليس
1: يعني
0: ممثلا، هو مندوب
1: يعني ندبه
0: ساعي بريد
1: بالضبط. في كل قانون في كل يجب أن يعود إلى المجلس النائب ويستفتي كما قلت أستاذ منير، وبالتالي يجب أن تكون الكلمة الأخيرة لمن منعه النيابة وهو الشعب. وكما قلت أستاذ منير يبدو أنه لديك معرفة بهذا الأمر، يعني يشبه كثيرا أو هو في روحه النظام
0: السويسري الآن باعتبار أنه تقريبا الحكومة تعود إلى الشعب في السنة بحوالي 40-50 استفتاء.
1: نعم بالضبط نعم، وهو هذا النموذج نعم الديمقراطي نعم بالضبط نعم سيمون.

0: في الكتاب الرابع طبعا يطرح جان جاك روسو إشكالا وحلا في نفس الوقت لمسألة أساسية هي الدين، ويعود إلى مفهوم الدين المدني من خلال النموذج الروماني. ونحن تحدثنا في الفصول الأربعة أو الكتب الأربعة على روما القديمة التي خصص لها عنوانا وفصلا من أجل هذه الغاية أن نصل إلى الدين المدني.
1: بالضبط. وربما هذا من هذا المصطلح الدين المدني للريليجيون سيفيل أو يعني هذا مفهوم يعني مربك جدا، مربك جدا، كان مربكا في زمانه ومربكا إلى الآن، لأنه يطرح إشكالية كبيرة جدا، وهي إشكالية العلاقة بين السياسة والدين. ويبدو أن جون جاك روسو يعني قد عانى من ويلات هذه المشكلة، لأنه لا ننسى أن جون جاك روسو وهو يناضل من أجل نموذج سياسي يبعد الكنيسة عن السياسة.
0: بالضبط.
1: وبالتالي كان بمعنى آخر يبعد عن الكنيسة، يبعد الدين بالمعنى الاصطلاحي عن السياسة. وبالتالي فإنه يحتاج، ولكنه هل يمكن أن نبعد الدين؟ هو الإشكال. أعتقد أن ما كان في رأس روسو في تلك الفترة، هل يمكن فعلا أن نخلص السياسة من الدين؟
0: هو الإشكال أن نخلص السياسة من الدين، وفي نفس الوقت أن يكون الدين ضمن آليات المجتمع.
1: بالضبط. هو هذا الإشكال. هو إشكال بين ماذا؟ أنه يرغب في تخليص السياسة من الدين، لأن الدولة الكنسية والدولة النموذجية قد أثبت فشلها وثار عليها الشعب وأدت إلى، وربما هو السبب الذي جعله يكتب هذا العقد الاجتماعي. والأمر الثاني أنه يعرف جيدا أنه دين ضروري للتماسك السياسي.
0: بالضبط.
1: السؤال هو يطرح، ما هو الدين؟ يعني إن لم يكن دينا كنسيا،
0: ما هو
1: هذا الدين
0: الذي يحتاجه المجتمع؟
1: يحتاجه ويجب، لأنه في النهاية عندما أنت أستاذ منير تلغي الطبيعة وتلغي الدين بمعنى
0: الكنسي،
1: إذن ما الضامن؟ مظام هؤلاء البشر. وعندما تقول لي أن البشر ينزعون أو يميلون إلى أهوائهم، يجب أن يكون هناك ضامن يحفظ أو يحسن استمرار هذه الدولة. وبالتالي فأنه هنا اختلق واصطنع وموجود ما يسمى بالوظيفة المدنية للدين.
0: الدين
1: هذه أهم، يعني من باب

0: التزييف بمعنى آخر. يعني الاعتقاد بأن الاعتقاد في الفعل المدني في حد ذاته هو دين،
1: هو ممارسة دينية.
0: صحيح بغض. يعني أنه هو الإيمان هو العقل في حد ذاته، هو عقيدة أن بغض. تؤمن بأن أن تستبطن أن وموجود في أوروبا، يعني أن في ذهنك في داخليتك أنه لا معنى لوجودك
1: إن لم يكن هناك عقد.
0: عقد هو دين، هذا الأمر يجعلك تخشى عليه، تخشى على هذا العقد وتدافع عنه، وتصبح دفاعك عن هذا العقد كدفاع المعتقد على معتقده.
1: قدس الدساتير والنصوص القانونية نعم في الممارسة نعم الموجودة نعم.
0: وهذا اشتغال هام جدا، يعني اشتغال هام جدا، وربما أنا يعني هام جدا بمعنى آخر. لماذا؟ لأن العقد الاجتماعي ماذا يعني؟ يعني العقد الاجتماعي هو في الأمر أن ينصهر الفرد في المجموع
1: بذب.
0: يعني في النهاية هو نوع من التماسك. والأديان بصفة عامة بدون ندخل في التفاصيل هي تريد أن تؤكد على اللحمة الاجتماعي وأن مصير الفرد هو مصير المجموعة. وبالتالي فأنه عندما تكون العقد الاجتماعي هو لحظة الانصهار، وأن هذا الانصهار هو الضامن للاستمرار، يعني هذا هو في تقديره هو الدين الحقيقي. يعني أن هذا هو الدين سيسالة ريليجيون، أن يشعر كل فرد بأن بقاء العقد والدفاع عنه هو ضرورة أخلاقية، في النهاية ضرورة دينية، بمعنى أنه يصبح كما قلت أستاذ منير، تصبح هنا عندنا إيمان مدني بقداسة وبقدسية الميثاق، بأنه يضمن تعاقد الشعب مع الشعب، ويعرف جيدا هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الشعب إن انفلت هذا العقاء هذا العقد سيعني العدم. وتعرف أن الأديان هي بصفة عامة بقطع النظر على كل حد حر في الدين الشخصي، هي محاولة لمحاولة التقليل من من من من متبعات الشعور بالعدم،
1: لأنه لا ننسى هي إلغاء للعدم،
0: محاولة أشكال كل حد كيف يتصور هذا قناعات شخصية. أما هو لأنه عندما يقتنع هؤلاء يقتنعون بأن غياب الميثاق يعني نهاية العالم، فإنهم سيحتفظون بهذا الميثاق لأنه هو الضمان استمرار، وبالتالي تصبح الدفاع عنهم ليس فقط واجبا بمعنى إجرائيا أو واجبا، يعني كما سنرى أنه ربما هذا الواجب بمجرد أن يقع انفلات
1: تحل كل شيء،
0: أما واجب دائم يجب أن يظل هذا العقد لإيمان بأن هذا العقد مقدس، لأنه نعم. فيه إرادة الشعب، وإرادة الشعب حتى بالمعنى الديني، حتى بالمعنى الرسمي إرادة الشعب إرادة الله. وبالتالي عندما يحافظ الشعب عن نفسه فانه في النهايه شكل من اشكال التدين، ولكنه في شكل مدني
1: نعم. طبعا نحن استعرضنا هذه الكتب الاربعه بشكل مختصر في حقيقه الامر، انطلاقا من العقد الاجتماعي الى السياده، فانواع الحكومات، ثم الدين المدني باعتباره ربما هذا الذهاب بالقانون وبالعقد الى مرتبه المقدس. ولكن هذا يجعلنا في آخر هذه الحلقة نبحث في ربما أهم ما وصلنا إليه في استعراض ليلة هذا الكتاب، بمعنى ما هي أهم الدروس المستفادة من كتاب العقد الاجتماعي وتأثيرها.
0: هو أستاذ منير حسب رأيي، وأعتقد أنك تشاطرني في ذلك ونتفق في ذلك، هو المعنى أن السياسة الصناعة البشرية،
1: نعم،
0: مفهوم الصناعة في حد ذاته والاصطناع ارتفيسيال، هذا مفهوم هام. لماذا مفهوم هام؟ لأنه معناه أنه يبطل القول بأن السياسة تعبر عن الإرادة الطبيعية. لا، أرسطو يقر بأن الإرادة الطبيعية رسو عفوا لا تؤدي إلى الاستمرار. لو أنه يعني ربما يعني استسلم كل فرد حتى وإن كانت خيرة، لأنه يؤمن بالخيرية لكن تؤدي إلى الفوضى. لو استسلم الإنسان لإرادته الطبيعية لحدث
1: الفوضى
0: ولانتهى العالم.
1: الكاوس.
0: يعني أنه هذا الفكرة أنه السياسة لا تعبر عن الإرادة الطبيعية ولا تعبر أيضا عن الإرادة الإلهية. بمعنى آخر لا بد من عقد غير طبيعي لضمان استمرار الطبيعي للبشر. يعني وهذه ربما
1: الفكرة الأساسية،
0: أنه لا بد من عقد غير طبيعي إن أردنا استمرار الطبيعي للبشر.
1: نعم.
0: يعني بمعنى آخر، وكأن الطبيعة لا تستمر
1: إلا من خلال
0: إلا بعقد لا يعيد كما هي
1: بالضبط،
0: ولا يسترع قوى أخرى لضمانها، ولكن يعيد هيكلتها ويعيد يصنعها بطريقة يحفظ ما تريده الطبيعة.
1: نعم.
0: وهنا ربما الذي يجعل أنه هذا الكتاب أستاذ منير كتاب هام وكتاب فاعل، لأنه سيدحض أمرين اثنين، ما هما؟ سيدحض أولا التصور الإغريقي للسياسة التي تعتبر أن في النهاية أن النظام الأثيني هو نظام طبيعي.
1: طبيعي.
0: طبيعي. بمعنى آخر أنه المدينة لاسيتي الجريك هي التكريس للطبيعة. نحن نعرف ذلك أن هذا تقسيم طبق.
1: نعم.
0: ويؤدي إلى تقسيم العبيد لا يحفظ قيمة البشر من ناحية. وأيضا يرفض كذلك فكرة دينية وربما عبر عنها جاك روسو بن خلدون، وهو أن الإنسان مدني بالطبع. لا، الإنسان ليس مدني بالطبع، الإنسان غير مدني بالطبع. وبالتالي فإن هذا البحث عن عن عن عن عن, عن, عن حل إنساني لحفظ الإنساني
1: بالضبط،
0: بمعنى أننا هذا الحل يجب أن يكون إنسانيا لإنقاذ الإنسانية، يعني وكأن يعني وهذه مستدمرة أنك أن يجب البشر أن ينقذوا أنفسهم، وتصبح السياسة هنا مش طرف
1: بل هي ضروري.
0: يجب أن كيف ننقذ أنفسنا؟ هل نستعيد هذا التفاوت الطبيعي ونضفي عليه بعدا معنا مدنيا ونقول تلك هي الطبيعة؟ هذا يريد فيه لأنه هذا قانون الطبيعي. هل نستدعي قوى أخرى قد تكون إيجابية ولكن لا نضمن، لأنه في هذا الأمر تحتاج إلى إيمان وخوف، أم أن يتدبر البشر أنفسهم بأنفسهم حلا؟ هذا الحل يراه هو في التعاقد، أن يتفق أن يصل البشر إلى حقيقة مفادها أننا لا نستطيع أن نستمر ما لم ننجز عقدا بيننا، وهذا العقد هو الذي سيحفظنا وبقاؤه سيبقينا وذهابه سيذهبون. هذه الفكرة أستاذ منير في تلك الفترة يعني فكرة عظيمة جدا. لأن لماذا؟ لأنه جون جاك روسو أتى وألغى ضمانات الوجود، قضى على التفكير الطبيعي، على الجوروتيس، على المفهوم الطبيعي للسياسة، وقضى على المفهوم الكلاسي، وترك عامة الناس أمام سؤال إيه من الذي يضمن لنا؟ أنا قلنا نقول بل الحاكم كان يخاف لن يؤذينا لأنه يخاف الله.
1: نعم.
0: الآن تقول أن هذا الحكم ذهب، نقول أن التفاوت الطبيعي صحيح ممكن هون فيها ضعيف وقوي لكنه غير ثابت، لأنه ممكن الضعيف يسترد. أنت الآن تلغي كل شيء وتضعنا أمام فراغ، ما هو الحل؟ يقول حل بسيط، هو أن يتفق البشر ويقومون بإعلاء ذلك ويضفون على ذلك الاتفاق
1: صفر القدس،
0: يصبح دينهم، ذاك هو شرط استمرار وجودهم. وهذا أعتقد أن هذه الفكرة فكرة رائدة، وفكرة معناها هي التي جعلت في تقديري أن هذا العقد، يعني حتى بعض الروايات يقول أنه حتى الزعماء الذين ثاروا كانوا دائما كتاب العقد الاجتماعي كان أبدا دائما
1: في أيديهم وفي جيوبهم.
0: نعم بالضبط. نعم.
1: هو مهم جدا أن نستعرض هذه المرحلة من مرحلة التنوير في حقيقة الأمر، بمعنى أنه مجموعة فلاسفة، مجموعة كتاب، أثر كل منهم بنصيب في صياغة فكر فلسفي جديد، سواء في تصور الفلسفي العام أو في التصور السياسي اليومي، ولربما مونتسكيو مثلا من خلال روح القوانين يمثل هذه الإضافة التي في تلك المرحلة. ولكن لا أدري إن كنا سنخصص حلقة الأسبوع المقبل مثلا لهوبز باعتباره بشكل ما متفق ونقيز لجون جاك روسو في كتاب ليفياتون.
0: نعم، تخصص المنير طلبتك أوامر، لا مشكل في ذلك، لا مشكل. نخصص المرة الجاية مع بعضنا إن شاء الله الحصة ستكون موضوعها هوبز،
1: ليفياتون هوبز. شكرا لك يا سي محدي. شكرا لك،
0: بارك الله فيك سي منير.
2: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: أغاني في البال،
1: لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح الخصب في كل حقل، لأني أحب بعنف وأطلب في العنف مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا وحبك يعني كذلك قتلي.
2: سئمت الكلام الذي حفظه

تعودت منك بهذا اللقاء، تعودت أتعاب وجهك عند المساء، تعودت منك اقترابك مني وعمق التهاوين فيك ومسحة حزني، تعودت سيجارة أشتهيها وقولك لي دخنيها بذاك الزمان وذاك المكان فأرفضها رغم شوقي لها والحنان. أنا لم أدخن بعمري فدعني وحسبي أن الحياة دخان.

لماذا قبلت وأشعلت سيجارة واشتعلت وأحسست بالأرض تهرب مني وأني إلى عالم آخر قد رحلت.

في غيمة التبغي جددت عمري، وفي غيمة التبغي أيضا قتلت، وأحسست أن القتيلين ما بيننا قاتلان، فماذا فعلت وماذا فعلت؟ وأحسست أني وأنك سيجارتان وأن

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 17.
2: إنهم يتقهقرون في غير نظام.

0: سيدتي صبا، سيدتي
1: هناك،
0: انظري حمامة تحمل رسالة.
1: من أين؟ افتحيها يا سلاح.
0: طيب، لعلها أو ربما تكون من ابن أبي عامر.
1: الحمد لله والشكر، التهنئة لأمير المؤمنين هشام المؤيد بهذا النصر العظيم.
0: الحمد لله، الحمد لله، زال الخطر، زال الخطر.
1: شكرا يا الله، الحمد لله، نحمدك. هذه أول حرب في عهد ولد هشام، وأول انتصار على القشتاليين منذ وفاة الخليفة.
0: رائع، رائع هذا الحائد الجديد، ميمون الطالع، أليس كذلك؟
1: نعم، استدعي الوزير جعفر ليفرح معنا بهذا النصر الكبير ويهنئ به أمير المؤمنين.
0: طيب.

0: سيكون لهذا النصر ما بعده يا أبي.
1: لقد بيض ابن أبي عامر وجوهنا في الداخل والخارج ولله الحمد.
0: وهل تثق في ابن أبي عامر؟
1: هذه أول معركة بعد وفاة الخليفة العظيم وتولي ابنه الصغير. إنها فاتحة خير، فاتحة خير لي أنا بالذات، فأنا المسؤول عما يجري بالدولة في هذا الوقت والحمد لله.
0: لكن ابن أبي عامر سيرتفع نجمه بهذا الانتصار.
1: ويستحق ذلك. ألم يجبني القادة الكبار؟ تطوعه.
0: قلبي يحدثني أن ابن أبي عامر لن يكون عونا لنا يا أبي.
1: وماذا تريدني أن أفعل وهو الوحيد الذي بادر وتشجع؟ يجب أن نشكره على ما فعله.
0: إنني أفكر في المستقبل يا أبي. هذه الدولة صارت ميدان صراع منذ وفاة الخليفة الحكم. الطامعون في الاستيلاء عليها أكثر من المخلصين لها، ولا أرى في ابن أبي عامر إلا واحدا من الطامعين.
1: هو على الأقل أفضل من القائد غالب الذي يتكبر علينا مفتخرا ببطولاته، بينما يعتبرني مجرد إداري عاجز عن الحروب. ابن أبي عامر يشاورني ويقدر مقامي. بهذا الانتصار برز قائد جديد يا ولدي طارق، سيكون خصما للقائد غالب.

0: سيدتي صبح لهذا النصر ما بعده، والشكر لمولانا هشام.
1: الحمد لله، كم أنا سعيدة، كنت خائفة على مصير ابني، الآن استرحت.
0: ولدينا قائد جديد، يكفي ما تكبر علينا غالب.
1: غالب غالب غالب، إلى الآن لم أفهم لماذا لم يتعرض للأعداء وهو الأقرب إليهم. لماذا يتركهم يجتاحون أراضينا وهو يتفرج؟ إني حائرة ومصدومة.
0: كلنا كذلك، غالب لا يحب إلا نفسه، كأنه ينتظر انتصارا للعدو على الخليفة الجديد ليقول أنا فارسكم الوحيد. الحمد لله لقد خابت مساعيه، وها هو نصر بدونه، فليمت كمدا.
1: خائفة، ما زلت خائفة يا جعفر من نوايا غالب.
0: سوف يفكر ألف مرة فيما يدور برأسه. الآن لدينا جيش يصد العدوان وقادة يضحون. إن هذا النصر ليس على القشتاليين فقط، إنه على أعداء الخلافة الأموية بالأندلس في الداخل والخارج.

قرطبة، يا أهل قرطبة، هنيئا لمولانا الخليفة المعظم هشام. ولقد أمر جلالته بإقامة الاحتفالات في كل البلاد مدنا وقرى، إلى أن يعود جيشنا المظفر ليكون الاستقبال مشهودا. فهبوا إلى الشوارع والأحياء واحتفلوا، فهذه العاصمة ستظل آمنة، وسيف الخلافة لن يسطأ ولن يكسر أبدا. يا أهل قرطبة، هنيئا لمولانا الخليفة المعظم.

0: سلامتك يا ابن أبي عامر، لقد نورت وجوهنا.
1: أهدي هذا النصر للسيدة صبح، أجمل امرأة وأوفاهن.
0: وأنا بدوري أهديه إلى خليفتنا المحبوب، وإلى القادة والجند، وإلى القائد الكبير محمد بن أبي عامر.
1: لطالما فكرت فيك وأنا أخوض المعارك،
0: ولم يغب خيالك عن عيني ليلا نهارا. أنت لا تدري ما صنعته لي ولابني وللدولة.
1: كل تفكيري في الأندلس، حياتي وآمالي أن يعاد مجد العرب في هذه البلاد. كنت أقول ذلك للقادة والجنود. الحمد لله.
0: غالب، القائد غالب، إنني أفكر فيه ليلا نهارا. أتظنه يخون؟

0: أعتز بك يا ابن أبي عامر، نورتنا ورفعت رؤوسنا.
1: أشكرك سيدي الوزير جعفر، ولكن فلنفكر طويلا في موقف القائد غالب.
0: لقد أفسد غالب كل تاريخه الحربي، وهو يرى العدو يمر بجانبه ولا يحرك ساكنا،
1: ومع ذلك لا نتعجل في إدانته والحكم عليه. قد يكون أخطأ، فهل نخطئ مثله؟
0: ماذا نفعل يا ابن أبي عامر؟ الخطأ من قائد كبير بمثابة الخيانة.
1: غالب رجل قوي وله جيش قوي، وهو يحاذي أعداءنا التاريخيين، فهل نبادره بالعداوة؟
0: ولن أتذلل له بعد هذا النصر، إنه نصر عليه شخصيا، فليعلم ذلك.
1: ولن نتباهى بهذا النصر إلى حد نثير غيرة صاحبنا.
0: أوه، إنك تحيرني يا ابن أبي عامر، أبعد هذا النصر وتقول ما تقول؟
1: لأني لا أفكر في نفسي، يعلم الله ما بداخلي من غضب على القائد غالب، ولكن مصلحة البلاد تقتضي التريث واستعراضك.

0: إنني غاضبة من موقف غالب وخائفة مما يخفيه عنا، لكني متعجبة من موقفك يا ابن أبي عامر.
1: مولاتي، أنا مع مصلحة مولانا هشام، لقد احتفلنا بالنصر، ولكن غالب لم يشاركنا في الاحتفال.
0: أيهما أولى باللوم، نحن أم هو؟
1: نحن في حاجة إليه أكثر من حاجته إلينا.
0: وماذا نفعل إذا كان غالب يعادي الوزير جعفر، وهذا الوزير يحمل أعباء الدولة؟
1: قلت للوزير أن يبادر باسترضاء خصمه فأبى.
0: من حق جعفر أن يرفض، خاصة بعد هذا الانتصار.
1: حربنا مع الأعداء التاريخيين لن تنتهي عند معركة، ونحن في حاجة لغالب.
0: إذن أنت الأولى بهذه المهمة حتى لا نحرج الوزير جعفر.
1: وإني أطلب منك باعتبارك الوصية على العرش أن تمنح القائد غالب شيئا يعيد له الاعتبار.
0: نمنحه جائزة على الخيانة أم على تحدي الوزير جعفر؟ ما هذا يا ابن أبي عامر؟
1: أقترح منحه جائزة من شأنها أن تعيده إلينا قبل أن يظفر به أعداؤنا، وفي مثل حالنا هذه لا بأس أن نمنح الجوائز لخصومنا ونحرم منها أنصارنا، فالغاية تبرر الوسيلة.
0: أفوضك في منح الجائزة التي تقدرها إن كانت مالية.
1: ولو كانت مكلفة وباهظة؟
0: أنت أدرى بأحوالنا إذا كانت مالية. تشاور مع الوزير جعفر.

0: يا لها من مناورة بارعة، الله أعلم بأبعادها وأهدافها.
1: أحب بلادي وأعرف مصلحتها كما لا يعرفها أحد.
0: لا شك في ذلك، ولكن الخلاف مستفحل بين الرجلين، وفي إرضاء أحدهما إغضاب للآخر.
1: إغضاب الوزير جعفر أهون عندي من إغضاب القائد غالب. ماذا عند جعفر؟ بينما غالب لديه سمعة حربية وجيش قوي.
0: كأني بدأت أفهم قصدك. بعد الإطاحة بالصقالبة جاء دور الرأسين الكبيرين، أيهما الهدف القادم؟
1: لدينا هدف أسعى إليه منذ زمن طويل. إنه صعب، لكني سأدفع روحي في سبيله.
0: أعرفه، ولكن يا ابن عمي، ألا يكفي ما وصلت إليه من مراتب وأمجاد؟ هل لي أن أقول لك ترفق بنفسك وبمن يحبونك، وأنا عمرو بن عسقلان أحدهم. اليوم رأيت ابنكم عبد الله، إنه شاب يستحق التشجيع.
1: لقد أبلى في المعركة بلاء حسنا،
0: لكنك لست راض عنه، هكذا يشعر، يقول إنك تفضل أخاه عبد الملك.
1: إنه واهم، وإن كان عبد الملك أرسن منه وأثبت. في عبد الله طيش ليس في أخيه.
0: كن عادلا بين ابنيك يا ابن عمي، ولا تتسبب في العداوة بينهما.
1: إنني أعدهما لشيء عظيم، هما الآن تحت الاختبار، سيتعلمان مني ومن الحياة. لقد صدق من قال: ربوا أبناءكم لزمان غير زمان.

0: القائد غالب بن عبد الرحمن.
1: مرحبا بالقائد محمد بن أبي عامر، والتهنئة على النصر.
0: لقد تعلمت منك الحرب، وما زلت أذكر زيارتي للمغرب وأنت القائد المظفر.
1: أنا فخور بأن تكون تعلمت مني، وانتصارك يشرفني، أهنئك به.
0: جئت أحمل لك تحيات الخليفة هشام المؤيد والسيدة صبح والوزير.
1: الوزير؟ فأنا لا أعترف به وزيرا. سمعت أنه يتحدث بي ويتهمني بالخيانة. هل أخون أرباب نعمتي وأنا في هذا السن؟
0: لست خائنا ولن تكون، ولكن بصدق الوزير جعفر يبلغك السلام.
1: هو يعرف مكانته من قلبي وأنا أعرف، ولكن لابد أنك جئت لائما. الحق أنني لم أبادر لمواجهة القشتاليين نكالة في الوزير.
0: لعل الوزير جعفر معذور لأنه يقود الدولة والخليفة ما زال صغيرا، ولكن جئت أحمل لك بشرى. لقد طلب مني مولانا أن أبلغك أنك صرت وزيرا.
1: وزير ماذا؟
0: وزيرا إلى جانب جعفر، كلاكما في رتبة واحدة، وأنا كما تعرف نائب جعفر.
1: في هذه الحالة سأقبل بشرط أن تكون معي على جعفر.
2: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وحسون ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم

0: القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
0: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
0: همس الحكيم.
1: الصديق الحقيقي
0: هو الذي يقبل عذرك
1: ويسامحك إذا أخطأت
0: ويسد مسدك في غيابك.

0: عندما يتحول الحب إلى كراهية،
1: والتضحية إلى نكران،
0: والإنسان إلى وحش،
1: لا نملك إلا أن نصمت.
0: همس في الإيجابية.
1: الشخص المتشائم غير محبوب، فحاول أن تكون متفائلا،
0: وتأكد أن المشاعر الإيجابية معدية، وهي قادرة على بث روح من الترابط والألفة بين الآخرين.
1: لذا حاول قدر الإمكان أن تكون إنسانا متفائلا.

0: تكسر الأرقام القياسية.
1: فيلم هندي يستمر بدور العرض أكثر من 20 عاما.
0: فيلم هندي بعنوان ديلوالي دولهانيا لجاينجي،
1: بالعربية صاحب القلب الشجاع سيظفر بالعروس.
0: يجسد دور البطولة في الفيلم أشهر نجوم بوليوود النجم شاروخان والنجمة كاجول.
1: واقتبس منه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إحدى جمله الشهيرة خلال كلمة ألقاها في الهند عند زيارته لها.
0: وقد بدأ عرض الفيلم في أكتوبر من عام 1995 في صالة عرض بمدينة بومباي.
1: وقررت الشركة المنتجة للفيلم وإدارة السينما إيقاف عرض الفيلم بعد نحو 20 عاما من عرضه بعرض أخير.
0: ولكن الشركة فوجئت باحتجاج جماهيري كبير على إيقاف عرض الفيلم.
1: وقال مدير صالة العرض: قامت ضجة كبيرة للغاية من الجماهير بعد معرفتهم بقرار إيقاف عرض الفيلم.
0: وقد سجل الفيلم رقما قياسيا بعد استمرار عرضه في دور العرض السينمائي 1010 أسابيع.
1: وقد شهد بعضهم الفيلم من 25 إلى 100 مرة منذ بداية عرضه.
0: يا سلام. هو يقول مدير الصالة التي يعرض فيها الفيلم،
1: يقول: خلال أيام الأسبوع يصل عدد المقاعد المحجوزة إلى 50% من عدد المقاعد البالغ عددها 1100 مقعدين.
0: بينما في الإجازات الأسبوعية تباع التذاكر بالكامل.
1: ولذلك بناء على مطالب الجماهير الغفيرة جعلت الشركة المنتجة وإدارة الصالة يقررون تمديد فترة عرضه نظرا للمحبة التي يحظى بها الفيلم.
0: وتعد مومباي موطن صناعة السينما الهندية التي تعرف باسم بوليوود.
1: وتعتبر الهند أكبر منتج للأفلام في العالم، فهي تنتج أكثر من 1000 فيلم كل عام.

قفي قليلا، دع التجريح والعتبة، واصغي لآخر طير في الهوى نعبة. هذه شجوني لعل اليوم أنثرها على السطور، فلا تستلطف الغضب. في أذن هذا الدجى ألقيت خاطرتي، فخلت أن الهوى قد صاغها أدبا. أنا سراب وحبي مزنة وقفت، لم تحجب الشمس أو تستجمع السحوب. أنا دموع وحبي مقلة كحلت، لو تنثر الدمع سال الكحل.

كانت في عيون الليل تسألني عن الحنين، عن الأمس الذي ذهب، عن الطيور، عن الروض الذي ابتسمت به الحياة، عن الشعر الذي تعب. لا تعذرني، فما كانت محبتنا إلا بصيصا من الأحلام مضطربة. وهل تركنا صدى في أذن حاضرنا نحيي به الليلة، أو نجلو به الصخبة؟ تمضي ثواني الدجى تمتط أرجلها، والعمر ما زال في جفني مكتئبا. وأنت يا ساعة مشلولة عبثت، عبثت بخاطري وتولت تنكر السبب.

0: ماذا تريدين مني؟ ماذا تريدين مني؟ رحلتي تعبت مهاجرا، لم أزل بالحب مغتربا، أبيع في غابة الأحزان أغنيتي وأشتري لبقايا نارنا حطبا. إذا تأملت يوما يا معذبتي هذه الحروف التي لم تعرف الكذبة، فلتحفظيها لعل الحب يجهلها عندي كآخر حرف في الهوى كتب.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

يا رب، اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواصل في حلقة اليوم مع ابن جابر الأندلسي في بديعياته النبوية، بعد التعريف به وبقريضه في مدح خير البرية، فقد انتهينا عند الحديث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم، كما تحدث في قصائده البديعية عن احترام المسلمين لجميع الرسل وإيمانهم بهم، وعن المعراج والشفاعة، ووصف الرسول بنجم الهدى وكيف بشر به الأنبياء، كما مدح قريشا والمهاجرين والأنصار. ثم أن ابن جابر خص آل البيت والعشر المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم بقصيدة طويلة مدحهم بها وعدد مآثرهم، كما تفردت المدينة المنورة في قصيدته على جميع البلاد بأنها ضمت جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم بين حناياها، الأمر الذي جعلها أشرف البلاد. فابن جابر يقول: لقد فضلت كل البلاد بأسرها، كما أن من حازته قد فضل الخلق، وما ضم أعضاء الرسول فإنه أجل مكان لا خلاف هنا يبقى، وليس لهذا من نظير بغيرها، وقد حازت التفضيل لا شك والسبقى.

كما خاطب ابن جابر الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يراه ويسمعه، وقد دفعه إلى ذلك ما دفع غيره من الشعراء: إليك رسول الله جبن الفلا وخدا، ولولاك لم نهوى العقيق ولا الرندا، ولولا اشتياقي أن أراك بمقلتي لما كنت أشتاق الغوير ولا نجدا، ومن أجلكم أصبو إذا هبت الصبا تجر صباحا فوق أرضكم بردا. وكان ابن جابر يبغي من مديحه هذا بالإضافة إلى التعبير عن حبه للرسول وتعظيمه أن ينال شفاعته ليمحو بها ذنوبه ويقوي بها ضعفه. يا سيد الرسل، عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل، يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل. وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول، فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته لم يبق لي من بعدها سُلُو.

أنهى ابن جابر معظم بدعياته النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته، والتي غدت تقليدا لدى الكثير من شعراء المديح النبوي، وتفنن فيها تفننا جميلا، إذ عبر عن ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان: صلى عليك إله العرش ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل، أزكى صلاة تعم الآل واصلة صحبا هم للورى زين وتجميل. تقسم أشعار ابن جابر البديعية في المديح النبوي إلى قسمين، أولهما طبيعة الشاعر فيما يعتمر في نفسه من إيمان، وثانيهما الروح الأدبية في القرن الثامن الهجري الحافلة بالتشبيه والتفنن اللغوي، وذلك فيما تمثله قصيدته التي سماها المقصورة الفريدة، وهذا مطلعها: بادر قلبي للهوى وما ارتأى لما رأى من حسنها ما قد رأى. وفي هذه القصيدة التي تنتهي قافيتها بالألف المقصورة التزمها بحروف العربية حرفا حرفا، نظم على كل منها 10 أبيات، وختمها بتقريضه لها وبمدح الأنصار والدعاء لهم، حتى بلغت 87 و200 بيت. أما القسم الثاني من مدائح ابن جابر فتمثله بديعيته التي ذكرت سابقا والمسمات الحلة الشيرة في مدح خير الورى، والتي عرفت لا باش نعود هذه. أما القسم الثاني من مدائح ابن جابر فتمثله بديعيته التي ذكرت سابقا والمسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، والتي عرفت فيما بعد ببديعية العميان، لأن ابن جابر كان مبصرا. ومطلع هذه القصيدة للتذكير: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم. وقد طور بها ابن جابر المدحة النبوية، وذلك بتأثره ببردة البصير من جهة، وبالنظم العلمي الذي برع فيه من جهة ثانية. ويرى الدكتور أحمد فوزي الهيب محقق ديوان ابن جابر أنه ابتكر بها فنا كبيرا من فنون الأدب العربي، فكان رائدا له، وهو فن البديعيات، إذ يقول: هي قصائد ميمية من البحر البسيط في المديح النبوي، يحتوي كل بيت منها نوعا من أنواع البديع. ومن الباحثين من جعل صفي الدين الحلي هو مبتكر البديعيات، وهو معاصر لابن جابر، وقد أكد الباحثون سبق ابن جابر في تأليف البديعيات، ولأن بديعية صفي الدين الحلي قد تفوقت على بديعية ابن جابر، الأمر الذي يشير إلى أن الحلي قد استفاد من قصيدة ابن جابر وتلافى ما رآه فيها من مواضع الضعف. ومهما يكون من أمر، فإن ابن جابر في بديعياته قد غدا معلما من معالم الأدب والبلاغة في تاريخ اللغة العربية، وقد أثنى السيوطي على البردة ووصفها بعلو نظمها. وعلى الرغم من أن جل اهتمام ابن جابر قد انصب على الجانب البلاغي في قصيدته، إلا أنه سار في معانيها سيره بمعاني غيرها من مدائحه النبوية، فقد بدأها بذكر طيبة والدعوة لزيارة الرسول، وضمنها مدحه، وتحدث عن بعض معجزاته، وختمها بالاعتذار منه لأنه لا يستطيع أن يوفيه حقه من المديح مهما أطال.

لابن جابر ديوان بلغ عدد أوراقه 85 ورقة، تحتوي كل منها على صفحتين 2، فضلا عما وجد له من قصائد ومتفرقات في كتب الأدب. وقد قيل فيه إنه شاعر بفطرته التي يفيض منها الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير، ولم يكن ينظم الشعر في المناسبات كالمولد النبوي، بل كان ينظم أشعار المديح النبوي على مدار السنة. وقد ساعده في ذلك تفرغه للشعر وإخلاصه له. وقد تفوق ابن جابر على شعراء المديح بابتكاره لفن البديعيات، وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي سار فيه كثيرون من كبار شعراء العربية في زمانه وبعده. عاش ابن جابر شطرا من حياته في الأندلس، وشطرا ثانيا في المشرق العربي، واستقر في حلب، زار مصر والحجاز والشام، وقد حج مرارا مع رفيقه في تجواله أبي جعفر أحمد ابن يوسف، ثم استقر بمدينة البيرة شمال بلاد الشام حتى وفاته. وهكذا ننهي لقاءنا بابن جابر الأندلسي، وقد اطلعنا على أبرز ما جاء في بديعياته الفنية في مدح خير البرية. ولنا لقاء آخر في حلقة قادمة، فحتى ذلك الحين إليكم مني أطيب التحيات ودمتم بخير.

كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

منى محسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

أعز الناس عندي، تعالي لتدركي ما أعاني من حبك، ما أعاني. تعالي حبيبتي، تعالي لتدركي ما أعاني من حبك. بيد أني ماذا أفعل أنا وأنت لا تأتين لتنقذيني، لتنقذي روحي الخاوية.

تعالي تعالي لتشعلي نار عشقي، تعالي فلم لا تأتي لتضعي حناء همومي في ضفائرك، لم لا تأتي كي تحلقي داخل أفقي فراشتي وتنشدي في ملتقى غرام أنفاسي. تعالي تعالي لتضعي حناء همومي في ضفائرك، تعالي كي تحلقي داخل أفقي فراشتي وتنشدي في ملتقى غرامي أنفاسي، أو حتى تصرخي فلم لا تأتي.

قائمة قائمة لتعلم يا حبيبي أنني أصبحت أزرع صوتك في أذني وداخل قلبي.

الحزن أسرني عيناك، ووقتها كنت أتعلم الهجاء في مدرسة العشق، وكنت أحمو في دربي. نعم، عندما رأيتك لأول مرة أسرتني عينيك، وقتها كنت أتعلم الهجاء في مدرسة العشق.

الوقت قلت لك لحظتها صعب علي المسير في دروب أجهلها وأنا ما زالت قدماي لا تقوى

يذيلك وهواي نجما في ظلمتك وعشقي لك سيكون أجمل أحلامك حبيبتي. وقتها

ما أسيرك حبيبي، قلبي وعقلي هما أسيرك، ولكن إياك وغترهما، إياك يا من أحب، إياك وغترهما.

امي هو ان علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت النشوه والكاس غرامي هو انت النشوه والكاس غرامي هو ان علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك.

وانت النشوة والكاس غرامي وانت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

قبل الوحي أرجاس الظلام.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. السخاء.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي لا تنفد خزائن رحمته ولا تغيض ينابيع فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الحميد.
2: نحمد الله ونشهد أن محمدا رسول الله أندى الناس كفا وأوسعهم برا.
1: نجدد اللقاء بكم على الخير وكلماته الطيبات، ونختار لكم لهذا اليوم كلمة السخاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
0: في معنى السخاء.
1: السخاء في اللغة سخاء، سخية، وسخو، وسخاء، وسخاوة، والسخاوة هي الجود.
2: وفي أمر السخاء والجود، فإن الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق، ويحض على عدم الشح والإمساك.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم.
2: ودعوة الإسلام إلى الجود والسخاء والإنفاق مستفيضة مضطردة، وحربه على البخل موصولة متقدة. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل.
0: فضيلة السخاء.
2: وفي أمر السخاء يقول العلماء: إن المال إن كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة، وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حال العبد الإيثار والسخاء والصناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل.
1: نعم، فالسخاء من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أصل من أصول النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخاء شجرة من شجر الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة.
2: خلقان يحبهما الله عز وجل، وخلقان يبغضهما الله عز وجل. فأما اللذان يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء، وأما اللذان يبغضهما الله تعالى فسوء الخلق والبخل. وإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا استعمله لقضاء حوائج الناس. وقال جعفر الصادق: لا مال أعون من العقل، ولا مصيبة أعظم من الجهل، ولا مظاهرة كالمشاورة. ألا وإن الله عز وجل يقول: إني جواد كريم لا يجاورني لئيم. واللؤم من الكفر، وأهل الكفر في النار. والجود والكرم من الإيمان، وأهل الإيمان في الجنة.
1: مؤمن من إذا صادفته أي أزمة في الدنيا يكون قلبه مطمئنا إلى أن الله لن ينساه.
2: غير مؤمن من هو فزع في حياته وقلق من كل شيء، من الغد والمستقبل والمال والصحة ومن زوال النعمة. في ذم البخل.
1: بما أن الأشياء تتضح أكثر بنقائذها، فإن السخاء تتعاظم قيمته عند المؤمن إذا ما قرأت في كتاب الله عز وجل كيف أنه ذم البخل والبخلاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: وفي الأخبار والآثار عن السلف الصالح قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خلق الله جنة عدن قال لها: تزيني، فتزينت، ثم قال لها: أظهري أنهارك، فأظهرت عين السلسبيل وعين الكافور وعين التسنيم، فتفجر منها في الجنان أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار اللبن. ثم قال لها: أظهري صورك وجمالك وسرورك وحليك وحللك وحور عينك، فأظهرت. فنظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: طوبى لمن دخلني. فقال الله تعالى: وعزتي لا أسكننك بخيلا.
2: وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أف للبخيل، لو كان البخل قميصا لما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين.
1: اللهم ربنا لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أعوذ بك من الشر كله.
2: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
1: ونسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين يا رب.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. مرحبا بكم مع البدايات نصحبكم، وكلنا أمل أن تكون الإشراقة محملة بتحقيق المنى وتحقق المنشود. وحتى يكون ذلك كذلك علينا أن نرافق الشمس ونرقص للنور. ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. مختارات الصباحات من عبير المعارف.

بقول لا يصدقه فعالي، وما التقصير قد علمت معدن وأخلاق الدنيئة من خلالي، وأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في اللذات مالي، فتحسن نصرتي وأصون عرضي ويجمل عند أهل الرأي حالي، وإن نلت الغنى لم أغل فيه ولم أخصص بجفوة الموالي، وقد أصبحت لا أحتاج مما بلوت من الأمور إلى سؤالي، وذلك أنني أدبت نفسي وما حلت الرجال ذوي المحال، إذا ما المرء قصر ثم مرت عليه الأربعون من الرجال، ولم يلحق بصالحهم فدعه فليس بلاحق أخرى الليالي. وقال جرير: وأعلم علم حق غير ظن، وتقوى الله من خير العتاد، لحفظ المال خير من بغاه وضرب في البلاد بغير زادي، وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد. وقال صلاءة بن عمرو بن الحارث في حديثه عن قيادة الناس وحسن التسيير والعمل بالمعروف وإعمال العقل والخلق الرفيع والعلم والمعرفة بسياسة الناس، قال: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، وإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغ الأمر الذي كادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جالهم سادوا، تلف الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا، أمارة الغي أن يلف الجميع لدى الإبرام للأمر والأذناب أكتادوا، كيف الرشاد إذا ما كنت من نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد، أعطوا غواتهم جهلا مقادتهم فكلهم في حبال الغي منقاد، حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد، فسوف أجعل بعد الأرض دونكم وإن دنت رحم منكم وميلاد. وقال المغيرة بن حبناء: خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه، ولا تكو في كل الأمور معاتبه، فإنك لن تلقى أخاك مهذبا، وأي امرئ ينجو من العيب صاحبه، أخوك الذي لا ينقض النأي عهده ولا عند صرف الدهر يزور جانبه، وليس الذي يلقاك بالبشر والرضا وإن غبت عنه لسعتك عقاربه. وقال أيضا وتروى للجعجاع الزيادي: إذا المرء أولاك الهوان فأوله هوانا وإن كانت قريبا أواصره، فإن أنت لم تقدر على أن تهنه فدعه إلى اليوم الذي أنت قادره، وقارب إذا لم تجد لك حيلة، وصمم إذا أيقنت أنك عاقره، وإني لأجزي بالمودة أهلها وبالشر حتى يسأم الشر حافره، وأغضب للمولى فأمنع ضيمه، وإن كان غشا ما تحن ضمائره، فأحلم ما لم ألق في الحلم ذلة وللجاه العريض عندي زاجره. وقال عامر بن عمرو من بني البكاء: خذ العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف دائما، فإنك لا تدين كيف المغيب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وقال أعرابي من بني قريع: متى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقول عاجز وجريد، وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى، ولكن أحاذ قسمت وجدود، إذا المرء وعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد، وكائن رأينا من غنى مذمم وصعلوك قوم مات وهو حميد. أما مثل اليوم فقول العربي: إن الحذر لا يغني من القدر، الحذر والتحرز من الشيء وهو ظاهر، والقدر ما كتبه الله تعالى وقدره من الكائنات، ومعلوم أن ما قضى الله بوقوعه فلا دافع له، وهذا من الأمثال الحكمية. قال هاني بن قبيصة الشيباني لقومه يحرضهم يوم ذي قار، وهو يوم مشهور في أيامهم: يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا يغني من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولد

0: الإنسانية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، سعد الله وصباحكم بكل خير. تختتم اليوم سلسلة التظاهرات الخاصة بشهر التراث في المركب الشبابي جربة ميدونة، وقد انطلقت الفعاليات منذ أواخر أفريل الفارطة. تحتضن جزيرة جربة يوم 14 من مايو الجارية ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة وتجديد. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية لتعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. في العالم، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان شرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل زيارته للصين المقرر لها يومي 14 و15 من مايو الجارية. انتهى الموجز، مع تحية عفاف لونيسي، والمشوار ينطلق مع عفاف البرهومي في ورود الصباح.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

مالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع عفاف البرهومي.
1: يا صباح الفل، يا صباح الورد عليكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. أهلا وسهلا في نهار جديد، إن شاء الله رفقوكم انتو حتى لتسعة متاع الصباح. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 6:04 نقول لكم نهاركم فل، نهاركم زين، نهاركم فيه برشا أخبار إيجابية، وأكيد فريق كامل بشأن اللقاء اليوم. في الإخراج التقني هادي الغريبي، صباح الورد هادي تحياتي ليك. أكيد نحيو زملائنا في غرفة الهاتف، زملائنا في القاعة الفنية، وزملائنا طبعا في الجانب التقني بإذاعة بانوراما كما تعودتوا كل نهار خميس، ربط مباشر بين موجات إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما. تسمعون على مستوى تونس الكبرى وين ما كنتوا تلتقطوا موجاتنا. نقول لكم صباحكم فل، صباحكم أسعد الأيام. معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي. نقول لكم يا رب إن شاء الله ديما بالأخبار الزينة، إن شاء الله ديما بالأخبار الإيجابية، المال والأعمال كل عادة. ديما نرجع معكم بنسق الماراثوني ومتابعة الحقيقة لمختلف الأخبار والأحداث في جهتنا في الجنوب الشرقي، وزاد كيف نعمل وطلع على مكانة الدين والدولار، دينار التونسي وما كانت مقارنة بالدولار الأمريكي بتبيعة، حتى نشوفوا اقتصادنا وين ماشي وأعمالنا وفلوسنا ودنيتنا كله وين ماشي. على كل حال نقوله إن شاء الله الدنيا بخير، إن شاء الله كل شيء يتعدى بخير بإذن الله. تحياتي لكم الناس الكل. بدايتنا ديما بالتوكل على الله سبحانه، إن شاء الله هيك ديما كنسمعوا أخبار طيبة زاد على حجاجنا الميامين اللي إن شاء الله باش نتبعوا أولى وأولى رحلات انطلاقتهم إن شاء الله من الجنوب الشرقي من جزيرة جربة وأيضا من تونس. إن شاء الله باش نتبع مختلف التفاصيل ونقولوا إن شاء الله ثنية زينة، إن شاء الله تصلوا سلامات. وكل من يسمع فينا أكيد عنده شكون في العائلة ماشي للحج، وإن شاء الله ربي يكتبها لك أنت زادة اللي تسمع فينا إذا نويها، إن شاء الله ربي يكتبها لك. وإن شاء الله بالإيقاعات رفقوكم ونسوكم، يلا نهاركم فل ومرحبا بكم.

هذا وائل جساري وصلنا لستة وتسعة دقائق. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ومرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما اليوم الخميس 7 مايو 2026 الموافق للعشرين ذو القعدة من عام 1447 للهجرة. نذكركم بأوقات الصلاة لليوم الصبح كان على الساعة 3:50، صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار و22 دقيقة، صلاة العصر لليوم إن شاء الله مع ماذا 3:57، صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:09، صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 8:40، الشروق كان على الساعة 5:23، الغروب باش يكون إن شاء الله على الساعة 7:07 تحديدا. وصلنا عارفين قداش الأسبوع 18 واليوم 127 من سنة 2026 هكا، واش مازال أيامات قليلة نستقبلوا عيد الأضحى المبارك. وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تعيد بخير وتلقى الحاجة المناسبة والملائمة وكل قدير وقدرة، وديما نحاولوا أن نتولي عندنا قناعة وتكون عندنا قناعة نمشي على قد خطوتي. إن شاء الله ربي سهل للناس الكل، وتحية لكل الناس والمواطنين اللي فكروا طبعا في شرع عيد الأضحى، إن شاء الله ربي سهل لكم جميعا. أكيد أحوال الطقس بعد شوية باش نعملوا طلع نشوفوا الشموسة ونشوفوا أحوال الطقس، على اعتبار من البارح تقريبا هيك عشنا على واقع تغيرات مناخية. الحقيقة نحكوا لهنا على الجنوب الشرقي فما شوي تقلبات مناخية، بدأت الدنيا تسخن شوي فما شوي رمال وأتربة، ولكن باش نشوفوا ملامح ومظاهر وأحوال الطقس عموما على مستوى تونس الكل في انتظار إن شاء الله يكون لنا موعد مباشر بعد 8 مباشرة ناخذوا فيها آخر التوقعات الجوية لليوم الأيامات القادمة. نوصل معكم بالإيقاعات 6:11 في انتظار باش نعملوا طلة كيف كيف على أحداث صارت في النهار كما اليوم، باش نرجع بكم للتاريخ ونذكروكم بأحداث صارت في نهار كما اليوم. زاد رقم باش نختاروا رقم نتحدث عليه، رقم أكيد هو مهم في تاريخ تونس، وإن شاء الله هيك كل مرة نسلط الضوء على موضوع يعني المواطن يعني الناس. إن شاء الله ديما الخدمات وكل ما هو سيرفيس وخدماتي يكون موجود عندنا بإذن الله. تابعونا عبد الموجة على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما، نواصل معكم بالإقعاد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 16 دقيقة قبل ما نذكركم بأحوال الطقس، خلينا نذكركم ببلاغ كانت أصدرته البارح وزارة الشؤون الدينية لقدمة مجموعة من التوجيهات لحجيجنا الميامين قبل الانطلاق وانطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة، اللي طبعا ذكر بالتثبت من موعد انطلاق الرحلة بطبيعة لكل حاج حسب المكان اللي هو موجود فيه وحسب المنطقة اللي ينتمي لها، الحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد انطلاق وإقلاع الطائرة، استحاب جواز السفر وتذكرة ودفتر التلقيح. كما تذكرهم أن الحقائب المسموح باستحابها هي 2 حقائب لا يزيد الوزن متاعهم عن 23 كيلوغرام، حقيبة يد وزنها 8 كيلوغرامات فقط. وملاحظة كانت وجهتها وزارة الشؤون الدينية، جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر، هذا للتذكير. كما وجهت رجاء وزارة الشؤون الدينية لجميع حجيج الميامين حجا مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وأكيد للناس اللي عندها مجموعة من المعلومات أو تحب تستفسر بإمكانها الاتصال على الرقم الأخضر التالي 80-101-863، نعود 80-101-863 للإجابة على مختلف استفساراتكم. إن شاء الله رب يجيبها لكم زينة، وإن شاء الله حج مبرور وأكيد توصلوا سلامات. نعود نذكر اليوم انطلاق أول رحلة في طبعا الجنوب الشرقي من جزيرة جربة، إن شاء الله من مطار جربة جرجيس. إن شاء الله باش ناخذوا تفاصيل هذه الرحلة والتحضيرات والاستعدادات للرحلات القادمة. باش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للشؤون الدينية بمدنين سي أيمن بن عمر بإذن الله مع 8:30، باش ناخذوا تفاصيل أكثر ونطمنوا خاصة على وين وصلت التحضيرات وأكيد فكرة على هذه الرحلة. باش نواصل معكم بأحوال الطقس للناس اللي همها برشا تعرف أحوال الطقس قبل ما تخرج من الدار. الحقيقة هو طقس مستحب، البارح كان فما برشا ريح على مستوى التطاوين، شوية هيك دواوير رملية، السحب اليوم باش تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال، الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، فردوا بالنا. بالنسبة للبحارة اللي يسمعوا فينا بالجنوب فما دواوير رملية عفوا ومحليا باش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر باش يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل، تتراوح الحرارة ليلا بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و25 درجة بالجنوب، هذا حسب آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. ديما تابعونا في تحيين الحقيقة مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي في كل مرة نرصد معاه طبعا آخر التطورات في أحوال الطقس، رغم أن البارح فما معناتها رجة أرضية كانت شهدتها ولاية قفصة تنرجع عدد الدرجات وقديش تقريبا تم تسجيل، إن شاء الله باللطف عليهم. وأكيد ديما نتمنى السلامة لكل مستمعينا في كل مكان. نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية نرجع معكم برقم كانت تحدثت عليه البارح محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

يلا نهاركم زين الناس الكل. هذا علي الرياحي، وصلنا ل 26 دقيقة. نقول لكم شنو نهاركم أسعد الأيام. نرجع بكم لخبر كان سجلته البارح وسجلوا البارح المعهد الوطني للرصد الجوي، تحديدا محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، لسجلت درجة أرضية على الساعة 8:06 بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 3.1 درجة على سمم ريشتر بالمركز اللي حدد حسب التحاليل الأولية ب 34.22 درجة خط عرض وب 8.92 درجة خط طول، وذلك جنوب الكتار من ولاية قفصة. بتبيع نتمنى السلامة إن شاء الله ليهم، وإن شاء الله ديما ردوا بينا، وأكيد هذه حاجة من عند ربي. معناتها نعرفوا ديما الرجات الأرضية تاقع، ولكن ديما نقول إن شاء الله كل شيء يجينا باللطف، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. أكيد بعد شوية باش نرجع بكم لومضة وفقرة خاصة الحقيقة دليل الحاج، وهي فقرة يومية تقريبا على موجات إذاعة التطاوين، واللي فيها برشا معطيات ومعلومات تفيد حجيجنا الميامين، وإن شاء الله ربي يوصلهم سلامات. وبعدها هي نرجع بمجموعة من الأحداث صاروا في نهار كيما اليوم، ثم نذكركم ببعض البلاغات، وما تنسوش زادة موعدنا يتجدد مع البلاغات اللي تهم خاصة الباحثي عن الشغل، وبعض الأحداث والأخبار والبلاغات اللي تهم زادة الأنشطة الثقافية، لأنه شهر التراث تبارك الله مجموعة من الأنشطة في مختلف جهات تونس. فإن شاء الله كل مرة نذكركم بموعد برمجة في مختلف دور الثقافة، وإذا نتحدث على مهرجانات خصصت الفترة هذه وتوجهت نحو موضوع لهم طبعا التراث والمحافظة على التراث والفن والمعمار. إن شاء الله باش نتحدث لكم على ليالي قصر غيلان للتراث، وقتش باش تنطلق الليالي هذه، في أنا موعد شو باش يكون المحتوى إن شاء الله. فأكيد تابعونا ديما، كل التفاصيل تلقوها معنا. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

0: الحاج. دليل الحاج اليوم مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
1: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإن مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلمكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم يا حقائب السفر هي 2 × 23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات نحط فيها لباس الإحرام، الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. في المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيو للمطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة للنساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلصق الحقائب اللي باش ندوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسمك واللقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيدو نقول لكم اللي هو سناء فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق، هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي بتستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلموكم زيادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في مدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات، هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكلة للسعودية، راي الماكلة متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافة تساؤلاتكم، هذاك علاش فما متابعة يومية في الفندق من تنظيم صفوف، من ذهاب إلى الصلوات، من النزول إلى المطعم، المرافق الضرورية الموجودة في الفندق باش نسهلولك حياتك اليومية في الفندق. نوصيك كذلك أخي الحاج أختي الحاجة، الخروج إلى الصلاة يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاة تتوضأ تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه الموجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم الصوفابيد. الصوفابيد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما قولوا، نجم تصغرها وتكبرها. كل صوفابيد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى الصوفابيد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرج من المخيم متاعك، تجنب المغادرة أو الصعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع والخروج على حدود عرفة، لأن حدود عرفة هي حدود شرعية، هذاك علاش المكان كله عرفة ماش ما تضيعوش. وزاد كذلك ننصحوك باش ما تخرج في القائلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك باش تتبعهم الى موقف الحافلات، باش تعرف وين الكار نتاعك وين تقف، بكل يسر باش ما ندخلوش بعضنا، نتعاونوا نتراحموا، نساعدوا كبار السن والمرضى والغير قادرين، نوصلهم للحافلات باش تعدى النفرة نتاعنا بكل يسر وسهولة. طلعنا في الكيران باش نوصلوا للمزدلفة ثم الى ميناء. تعرفوا في يوم النفرة الناس كل تخرج مع بعضها، المسافة قصيرة لكن الوقت ينجم يطول ولا يقصر. انت والخطة المرورية تنجم تقف في مزدلفة، تهبط من الكار متاعك، تلم الحصايات متاعك وباش تمشي تصلي. نجم الخطة المرورية ما تسمح لكش باش تغادر في الوقت ذاك، نجم تمكث في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات أو حتى إلى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاة، ما تنرفزش روحك، خاطر وقت يسمحون الخطة المرورية باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار متاعك وتخرج باش توصل إلى ميناء. وقت توصل إلى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، نوصلوك رقم الخيمة متاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصفة باد متاعك، فيها الرقم التسلسلي متاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب متاعك، كل حاجة يلتزم بالمكان متاعه باش تمشي الأمور بكل سلاسة. تلت أيام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوهم عليك المرافقين، الخيام كلها مكيفة. نوصيكم كالعادة نمشيو قبل بوقت للدورة المياه باش المريض الكبير في العمر الصغير يمشي قبل بوقت يتوضى وبعد يمشيو يصليو. نكملوا أيام التشريق تسمى النفرة الصغرى بعد العصر.

0: بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات أمام المخيم نعيطوا له بلاش ازدحام، كل رحلة تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجع للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع، وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيب. أثناء فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق، هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق. وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعو في مطار تونس كرتاج، هذاك علاش نقوله لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة العودة إلى أرض الوطن. المشي للمدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة للرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة والمدينة بستتسلم بطاقة نسك، بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيها كافة المعطيات متاعك بستخذها أنت ورقية بادج، وكذلك نجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل إلى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في أيامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الأيامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخو تصريح إلى الروضة الشريفة. كل واحد ينجم ياخو تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. أخي الحاج أختي الحاجة، إن شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

وان شاء الله بالسلامه لكل حجيجنا الميامين ان شاء الله باش نتبع اولى رحلات الانطلاق من تونس ان شاء الله نحو البقاع المقدسه ان شاء الله بعد 8 باذن الله باش يكون حاضر معنا المندوب الجاوي للشؤون الدينيه بولايه مدنين سي ايمن بن عمر باش يعطينا فكره على اخر التحضيرات بالنسبه لرحله اليوم والايامات القادمه الرحلات الموزعه ان شاء الله يا ربي توصلوا سلامات. حبيت نذكر كل الناس اللي تبع فينا في بلاغ كانت اصدرته وزارة التربية اللي ذكرت به الحقيقة بفرصة وإتاحة الفرصة للسنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025-2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس الأعدادية والمعاهد العمومية أو بالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم حسب ما جاء في المنشور عدد 14 بتبيع صدر أمس 3 على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الأنترنت. ويستهدف الإجراء هذا تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقني وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تأهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، وإن تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 وستة أشهر في 15 سبتمبر 2026 وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أيضا أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. كما أيضا ذكرت بأنه يمكن للأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاه 31 أوت 2026، على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاه يوم 12 سبتمبر 2026. عاود نذكر بالموعد آخر موعد يعني لتقديم المطلب هو 31 أوت 2026. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وأكيد بعد شوية باش نرجع على مجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم.

طبعا بصوت الهادي جويني نصل بكم ل 56 دقيقه. ونذكركم اليوم 7 ماي صادف يوم الراديو في روسيا اللي بطبيعه يحتفي بالمناسبه هذه كل نهار من شهر ماي. طبعا تحدثوا على نهار اليوم 7 ماي من كل عام، هو مناسبه وطنيه تحتفل بها روسيا لعده اسباب تاريخيه ومهنيه، منهم ذكرى الاختراع اللي خلد اليوم ذكرى قيام الفيزياء الروسي ألكسندر بوبوف بتقديم اول عرض لنظام اتصال اللاسلكي أي راديو في 7 ماي من عام 1895 أمام الجمعية الفيزيائية والكيميائية الروسية. والمسمى الرسمي هو يعرف رسميا في روسيا باسم يوم عمال الاتصالات، ويشمل الاحتفال جميع العاملين في مجالات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات البريدية والإلكترونية. تاريخ الاعتماد بدأ الاحتفال هذا باليوم بشكل رسمي في الاتحاد السوفيتي عام 1945 في الذكرى 50 لاختراع بوبوف، ومنذ الفترة هذيك أصبح عيد سنوي للمهنيين والهواة في هذا المجال. وبطبيعة نذكروا أن اليوم يسبق بيومين فقط احتفال عيد النصر الكبرى في روسيا اللي هو يوافق يوم 9 ماي. هذا بالنسبة لصادف تاريخ اليوم، لكن نمشي بكم أيضا لأخبار وأحداث صارت في نهار كما اليوم. كما في نهار كما اليوم من سنة 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما. نمشي بكم إلى مصر في نهار كما اليوم من سنة 1920 تأسيس بنك مصر. نمشي بكم ألمانيا في نهار كما اليوم من سنة 1945 ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية وانتهاء النازية في نهار كما اليوم من سنة 1945. نمشي بكم لنهار كما اليوم من سنة 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات وتغيير اسم الشركة فيما بعد إلى سوني، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز. نعرفوها شركة هذه عالمية ومعروفة برشا واخذات سيت كبير من حيث جودة المنتجات اللي تقدمها، وأكيد هي بداية التجارب متاعها في الاختراعات. أول منتج صناعي هو جهاز لطبخ الأرز. نمشي بكم لنهار كما اليوم من سنة 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة اللي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني. كيف كيف في نهار كما اليوم من سنة 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز اي ماك. هذا ديما نمشوا لكل ما هو تكنولوجي واكتشافات وخاصة اختراعات. في نهار كما اليوم نمشوا بكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهار كما اليوم سنة 2004 اللي أدى اليمين الدستوري لولاية ثانية بطبيعة في روسيا. نمشوا بكم لبنان في نهار كما اليوم سنة 2005 قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشيل عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى. بطبيعة كان ذلك في نهار كما اليوم من سنة 2005. كيف كيف في بيروت في نهار كما اليوم من سنة 2008 اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه بحرب أهلية مصغرة صارت في نهار كما اليوم من سنة 2008. برشا أحداث الحقيقة صارت، ولكن نحاول نرجع بكم لنهار كما اليوم في تونس من سنة 2022 في نهار كما اليوم فوز التونسية أنس جابر لاعبة التنس المصنفة العاشرة عالميا في بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغلا لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بأحد بطولات التنس الكبرى التسعة، ودخلت التاريخ بطبيعة أنس جابر اللي بعدت شوي على المجال الفترة هذه، ولكن تبقى من اللاعبات المعروفات في العالم. أنا باش نواصل معكم بالإيقاعات ونرجع معكم بعد نشرة الأخبار مع كامل الفريق. تسمع الدندنة هذه صوت الرائع عدنان الشواشي. إن شاء الله نهاركم أسعد ليا، مرجعين بعد نشرة الأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام، وسابعة صباحا هنا في ذاعتي تطوين. سعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. توصل اختبارات البكالوريا البيضاء في كامل المعاهد لغاية 13 من مايو الجارية. في قابس ندوة علمية تبحث في أساليب التعامل مع أطفال طيف التوحد وتيسير إدماجهم في رياض الأطفال. تونس تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب ليتجاوز حد 20 مليون قنطارة. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. يوصل اليوم تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة اجتياز امتحان البكالوريا البيضاء في يومها الثاني، والتي تتوصل إلى غاية 13 من مايو الحالية وفق رزنامة المعتمدة، وتشمل مختلف المواد الأساسية والاختيارية. عقدت مؤخرا بولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار التنمية المندمجة، ومنها كهربة عدد من الآبار الفلاحية، إضافة إلى تعبئة المسالك الفلاحية. سعد سباح المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بولاية تطاوين يضيف:
2: كهربة الآبار بالطاقة الشمسية العمومية والخاصة، برنامج الدخل في هذا المجال باعتبار أهمية الكهربة الطاقة الشمسية. تعاني مجامع التنمية الفلاحية العمومية من ارتفاع كلفة متاع الطاقة، الدخل برنامج في هذا الإطار، وشمل تقريبا معتمدية ذهيبة رمادة تطاوين الجنوبية والبالأحمر تقريبا 14 بئر بالمناطق السقوية العمومية بكلفة تقريبا 3.3 مليون دينار. عندنا أيضا برمجة 4 آبار عمومية جديدة بالبالأحمر. أيضا تدخل برنامج في ما يخص كهربة الآبار الخاصة بمعتمديتي ذهيبة ورمادة وتطاوين الجنوبية تقريبا 123 بئر خاصة سيقع كهربتها بالطاقة الشمسية. تدخلات في مستوى البنية الأساسية، أن تعبيد المسالك معناها شمل معتمديات البالأحمر ومعتمدية السماء، كذلك البنايات المدنية، عندنا ملاعب أحياء تم إنجازها بالسماء، عندنا ملاعب حي أيضا كل من قراقة بالأحمر وذهيبة بالجيتنا.
1: احتضن أمس المركبة الشبابية سنية الباية بقابس ندوة علمية حول اضطرابات طيف التوحد، ندوة تهدف إلى فك شفرات التعامل مع أطفال طيف التوحد وتيسير إدماجهم في رياض الأطفال. أكثر تفاصيل مع المندوب الجهوي للمرأة والأسرة كمال دادية الذي تحدث للزميلة هند رزق.
3: لقاء مباشر بين أولياء الأطفال والأخصائيين النفسانيين، بعد يعني كل مداخلة علمية بشكون مشفوعة بنقاش وبأسئلة، وإن شاء الله يعني نوفق في الإحاطة بهؤلاء الأطفال من خلالها نساعدوا الأولياء متحهم على حسن المتابعة وعلى تجاوز هذه الصعوبة. العدد الأطفال اللي قاعدين نحن محيطين بهم 18 طفل بالضبط.
1: تختتم اليوم سلسلة التظاهرات الخاصة بشهر التراث في المركب الشبابي جربة ميدونة، وقد انطلقت الفعاليات منذ أواخر أفريل الفارط. تفاصيل الفقرات يستعرضها صبر الدغري إطار بالمركب الشبابي ميدونة لميكروفون الزميلة لمية بن غالية.
4: إن شاء الله باش يكون ختام نتاع هذا البرنامج انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال في مسرح هواء الطلق بميدونة إن شاء الله الخميس 7 ماي إن شاء الله بحول الله، ويكون في فقرات مختلفة، عروض أزياء، عروض فنية تراثية جربية، وأيضا مسابقات للجمهور الحاضر معنا مع عديد الجوائز في انتظارهم، وكذلك تتويج وشكر وتقدير لكافة الأطراف المدخلة في إنجاح هذا البرنامج المختلف.
1: في الشأن الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، مرجحة أن تتجاوز تقديرات الإنتاج الأولية لهذا الموسم تقديرات الموسم الفارط وتتجاوز حد 20 مليون قنطارة. وقالت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صالحة خلال يوم إعلامي للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق بمزارع الحبوب، قالت إن المساحات قابلة للحصاد تقدر بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار. وفيما يتعلق بالاستعدادات لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عملية تهيئة محيط مزارع الحبوب بما يشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز والأسكان، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق، كما تم الشروع في تنفيذ برنامج تعديل آلات الحصاد. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب شعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس، وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الحالية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوية، سواء بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة، في مفتتحي السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم، حسب ما جاء في المنشور عدد 14 الصادر الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات لعملية تقييم دقيقة وموضوعية ستتولى لجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. في العالم، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ يوم أمس في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 9 شهداء. وأفادت مصادر طبية بأن 4 مواطنين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال في شمال القطاع وواحد في جنوبه، إضافة إلى 4 شهداء متأثرين بجراح أصيبوا بها في قصف سابق للاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. في اليوم 69 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال موقع أمريكي أن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد الذي يختبئ لأسباب أمنية على حد قولها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندنا. وفي لبنان، لا يزال مصير قائد قوة رضوان بحزب الله غامضا بعد إعلان مسؤول إسرائيلي اغتياله بقصف على بيروت. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاغتيال جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. واستمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في حين أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد. وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برية إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. نشرت فرنسا أمس مجموعة حاملات طائرات في البحر الأحمر في إطار خطط لمهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، وحثت الولايات المتحدة وإيران على دراسة المقترح نظرا للتأثير الاقتصادي العالمي المترتب على إغلاق طهران لمضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وتعمل فرنسا وبريطانيا منذ عدة أسابيع على اقتراح يهدف إلى إرساء الأسس اللازمة للعبور الآمنة من المضيق بمجرد استقرار الوضع أو انتهاء الحرب. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. توصل اختبارات البكالوريا البيضاء في كامل المعاهد إلى غاية 13 من مايو الجارية. في جابس، ندوة علمية تبحث في أساليب التعامل مع أطفال طيف التوحد وتيسير إدماجهم في رياض الأطفال. تونس تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب ليتجاوز حد 20 مليون قنطار. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الإخراج التقني هادي الغريبية، وبعد قليل تواصل معكم اللقاء عفيف البرهومية في ورود الصباح.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدونم هو وحدة قياس تقليدية تستخدم لقياس مساحات الأراضي خاصة في دول الشرق الأوسط مثل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وتركيا. أصل كلمة دونم يعود إلى العهد العثماني، حيث كانت تستعمل كوحدة رسمية لقياس الأراضي الزراعية وتنظيم الضرائب. تختلف قيمة الدونم من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الأنظمة المعتمدة، ففي معظم دول بلاد الشام والعراق يعادل الدونم الواحد 1000 متر مربع، أما في تركيا فيبلغ الدونم حوالي 918 مترا مربعا، بينما كان في بعض الفترات التاريخية يساوي مساحات مختلفة بحسب نوع الأرض وطريقة القياس. يستخدم الدونم بشكل أساسي في بيع وشراء الأراضي خاصة الزراعية منها، وفي تقدير الانتاج الزراعي أو تحديد قيمة العقارات خارج المدن. ورغم اعتماد النظام المتري رسميا في معظم الدول، ما زال الدونم متداولا في الحياة اليومية بسبب سهولة استخدامه وشيوعها التاريخية. بشكل عام يعد الدونم وحدة عملية وبسيطة لقياس الأراضي، ويعكس جانبا من التراث الإداري والزراعي في مناطق واسعة من بلاد الشام.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

رجعنا معكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنت تتابعوا فينا أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. توقيتنا 7:23 دقيقة، وأكيد باش نرجع معكم برشا أخبار، إيقاعات، بلاغات، زادة باش نتابعوا كل ما هو جديد على مستوى الجنوب الشرقي وتونس عموما. تحياتي لكل الناس الأوفياء لموجات العروس. قبل ما نمشوا لأخبار الرياضة مع زميلتنا ربيب لطرش وأخبار الاقتصاد، خليني نذكركم بمنصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، وهي مبادرة رقمية مجانية أطلقتها وزارة التربية التونسية، تهدف إلى مساعدة طبعا التلاميذ السنوات النهائية كل من السنة السادسة ابتدائي التاسعة أساسي والبكالوريا في التحضير للامتحانات. ميزتها تقريبا توفر الدروس والخدمات دون أي رسوم للتلاميذ، حصص مباشرة ومسجلة بإمكان التلاميذ متابعة الدروس هذه التفاعلية مع مباشرة مع المدرسين، ورجوع إلى الدروس المسجلة في حالة فاتهم طبعا الموعد البث، على المنصة هذه تكون عن بعد وبإشراف بيداغوجي. تقدم هذه الدروس من قبل نخبة من الأساتذة وطبعا المختصين، والتي تخضع لإشراف مباشر من المتفقدين لضمان جودة المحتوى. تقريبا رزنامة الدروس اللي تنشر حسب الوزارة جداول زمنية محددة للحصص المباشرة عبر الموقع لسوتيان سكولير الرسمي، هيك اسم المنصة. تنجم تدخل عليها وتعاونكم بالكدا كيف كيف توفر المنصة هذه أرشيف لمواضيع الامتحانات الوطنية السابقة وإصلاحها لمساعدة التلاميذ على التدرب. إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. نعود نذكر بالدخول على الرابط الخاص بالمنصة والرابط الرسمي edusoutien.education.tn، هيك تنجموا تعاونكم بالكده في المراجعة. يا حسر احني قبل ما كان يتوفر لنا شيء الحقيقة، كانت حصلت على الأستاذ، كان لقيت شكون في العائلة نجح قبلك، ما كانش كل شيء وحدك معناها تقريبا. فهذه تعتبر فرصة باهية برشا، مبادرة حلوة برشا لكل التلاميذ حتى تعاونهم في المراجعة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

0: تحية للجميع وامضى إشهرية ثم نرجع مع أخبار الرياضة.
1: إشهار مع كارت التوليد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار أكيد بعد الومضة الإشارية باش نرجع مع أخبار الرياضة مع رباب لاترش حاضرة في الموعد. صدقوني عندي مدة على الأخبار الرياضة بخلاف المباريات على صعيد وطني, مش عارفين إيش صاير في العالم. منتم كيفي مش مهتمين بالرياضة, هذا تقصير مني راه للأمانة. رباب صباح الورد صباح الفل يا لله وأهلا وسهلا بيك.
2: أسمعي
0: كجي نحس كفى بأخبار إيجابية. مش عارفة أنا مش حسة إيجابية. أي
2: أي لله إن شاء الله رياضة أكيد
0: في رقم تاعنا
2: يلزمك تكوني ملمة.
0: لا عندي فترة مرتحة مخي شوي في العادة يعني ديما ملمة
2: صفحة طوينة فيها متابعة فيها على
0: أكيد
2: فيسبوك.
0: التصريحات ما شاء الله عليكم
2: كل ما يلون بطبيعة
0: أكيد إن هيك أخبار إيجابية والرياضة بطبيعة من الحاجات الأساسية هي فقط لك فترة. عذروني مرة من المرات. يلا بقية الأخبار يلا نسمع فيك ربيب تفضل.
3: صباح النور, أهلا وسهلا بالجميع, أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. الملعب الجبسي وبعد قرار الرابطة الوطنية يوم الأمس الكتاب العام للفريق ستتجه نحو استئناف قرار الرابطة المحترفة على إثر اجتماعها يوم الأمس. نذكر اللي يخص اعتراض الملعب الجبسي على مشاركة اللاعب وسام الجربي واللي نص على إقرار نتيجة الحاصلة على الميدان بين الملعب الجبسي والمستقبل الرياضي بالقصر انتهت فيها المباراة بتعادل هدف لهدف. نذكر مكتب الرابطة قرر عدم قبول اعتراض الملعب الجبسي على مستقبل القصرين. من بين القرارات يوم الأمس معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ أختية مالية قدرها 2500 دينار, معاقبة الترجي الرياضي التونسي ب 10,000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات, معاقبة جمعية القيروان بأختية مالية قدرها 10,000 دينار أيضا للمرة الثالثة في رمي المقذوفات على أرضية الميدان, المستقبل الرياضي بجابس أختية مالية قدرها 10,000 دينار أيضا للمرة الثالثة في رمي المقذوفات على أرضية الميدان, معاقبة النادي الرياضي الأسفاقسي بدوبيخ أختية مالية قدرها 7,500 دينار من أجل العود للمرة الثانية في إشعال الشماريخ, معاقبة جمعية النادي الإفريقي بدوبيخ أختية مالية قدرها 2,500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثاني من أجل رمي المقذوفات, معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بأختية مالية قدرها 10,000 دينار ديما الخطايا المالية من أجل العود بالنسبة ل 10,000 دينار العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات, ومعاقبة الاتحاد الرياضي بتطاوين بتوبيخ أختية مالية قدرها 1,000 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها, أيضا الاتحاد الرياضي بتطاوين تم معاقبته ب 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال المباراة اللي جمعته مع سبورتينج المكنين مع سبورتينج بن عروس عفوا, ومعاقبة المسؤول بالاتحاد الرياضي بتطاوين السيد صالح الضوي بزوز لقاءات أختية مالية قدرها 1,500 دينار من أجل احتجاجاته المتكررة على قرارات الحكم. من العقوبات أيضا معاقبة حمام سوسة ب 3,000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان, معاقبة جندوبة الرياضية أيضا ب 3,000 دينار, معاقبة النادي القربي بالتوبيخ أختية مالية قدرها 3,000 دينار, معاقبة الملعب الجابسي بتوبيخ أختية مالية قدرها 5,000 دينار على خلفية الأحداث الخطيرة المسجلة على المدارج من قبل جماهير ناديها خلال مباراة جمعتها بالتقدم الرياضي بساقية الدير, ومعاقبة المرافق الإداري للجمعية الرياضي بأريان السيد زياد الحبيبي بزوز لقاءات أختية مالية قدرها 1,500 دينار كيف من أجل احتجاجات متكررة على قرارات الحكم. مجموعة أخرى من القرارات إذن بخصوص الاعتراض, نذكر المتقدم من قبل الملعب الجبسي حول مشاركة اللاعب وسام الجربي خلال اللقاء الأخير, نذكر قبول مطلب الاعتراض شكلا ورفضه أصلا, إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان هدف لهدف, إذن التعادل ولا تغيير بالنسبة لترتيب بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم للمجموعة الثانية. التونسية حبيبة بلغيث توجت يوم الأمس بالميدالية الذهبية لسباق سباحة 100 متر على الصدر في البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بالجزائر إلى غاية 10 ماي الجارية. في اللقاءات اللي باش تلعب اليوم ان شاء الله الموعد مع لقاء اخير من الجوله التاسعه او الجوله العاشره للرابطه رابط الهواة المستوى الاول ضمن منافسات المجموعه الرابعه. نذكر لقاء باش يجمع اتحاد جيم بالامل الرياضي بجربه ميدون اليوم انطلاقا من الساعه 3، ولقاء ان شاء الله باش يكون منقول على موجات اذاعه الطاوينه. نذكركم بالنتائج الكامله في الجوله: اولمبيك ميدنين كان فاز امام امل الرقبه 3-0، واحد قبلي كانت فازت امام جمعيه جربه هدفين هدف، فوز تهذيب صخير أمام تبلبل رياضية 2-0، فوز المضيلة أمام الكتار 2-0، فوز كوكب دقاش أمام ملعب القفصي 2-0، وفوز جديد التوزر أمام جمعية مارث 2-0. نذكر اليوم إن شاء الله لقاء ختامي من الجولة العاشرة. ونذكر أولمبيك 250 نقطة، الواحد رياضية بقبيلي ثاني 46 نقطة. باش نختم بالملاعب الأوروبية، البارح قمة كبيرة إذا في الملاعب الأوروبية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبي إس جي. نذكر ترشح الفريق الفرنسي للنهائي بعد تعادله مع العملاق البافاري في أليانز أرينا بالذات إذا بهدف لهدف، مستفيد من فوزه في الذهاب 5-4. إذا البي إس جي باش يواجه في النهائي في أمجد المسابقات الأوروبية أرسنال الإنجليزي على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. هذه أخبارنا في الرياضة،
2: عودة ليك عبد.
0: يعطيك صحة ربيب جبربي، ما تبعت شيء، كلها عقوبات
2: عقوبات فلوسة برشة فلوس
0: برشة فلوس. ربي يجيب الخير إن شاء الله. أكيد
2: لا، هو
0: فتجاوزات لهالدرجة
3: بطبيعة تجاوزات، وجمهور مطالب بالانضباط. الحقيقة من سنوات نعانوا في الإشكالية هذه، انضباط الجماهير، رمي الشماريخ، رمي المقذوفات، برشة أحداث تصير في المدارج. يعني إن شاء الله ما نمشوش في مواسم أخرى إلى من حضور الجماهير للملاعب.
0: بالضبط، إن شاء الله ربي يهدي الجمهور بالحق، معناتها مخيبها كفرجة تفسد بالمناظر والسلوكات اللي تخلي الجمعية هي بطبيعتها تعاني.
2: رغم يعني التعسف على مستوى العقوبات، شو تسمع يعني 10,500 وجمعيات صغيرة تأخذ في 3,000 دينار خطيئة، ومع ذلك متواصلة التصرفات
0: قبل الجمهور. حافظوا على جمعياتكم، لأن بالحق يلزم الجمهور داعم للجمعية مش معرقة للجمعية. شكرا لك ربي، انت حكيت على الفلوس، إن شاء الله ربي يجيب لنا الخير أما مش بالعقوبة، إن شاء الله بالحاجات الإيجابية. شكرا ربي بلاترش، كانت حاضرة معكم في أخبار الرياضة. أنا نواصل معكم بأخبار الاقتصاد المال والأعمال بعد شوية.

0: محلاها الأغنية وقديش هكا واحد يحسها تعيشنا الجو. والله العظيم حسيت بالدمع يعني مش عارفة عليش. إن شاء الله ربي يوصلهم سلامات يا ربي, ويوصل كل حاجة وحاجة, إن شاء الله يا ربي توصلوا وتأدوا المناسك في أفضل الظروف إن شاء الله. نمشي مباشرة إلى جديد العالم التكنولوجيا مع هايتيك, الفقرة اللي تعودتوا بها ديما مع عبدالله بقير. شو جديد في عالم التكنولوجيا بعد هي مباشرة؟ مش نزوكم إلى عمادة البحيرة معتمديت بنخداش مع مراسلنا أحمد حسني. خلينا نمشي مع عبدالله كبير بقير عفوا قبل.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو, طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم مش نحكي على رقم قياس جديد يثبت ان تونس تحولت الى منصة اقليمية للشركات الناشئة في شمال افريقيا. رسميا في افريل 2026 عدد الشركات الناشئة اللي تحصلوا على علامات ستارت اب لابيل في تونس تجاوزوا 1200 شركة, وهو مؤشر قوي على حركية تكنولوجية في تونس. الرقم هذا مش مجرد احصائيات, 1200 شركة يعني ألاف مواطن شغل شباب التوانسة في اختصاصات دقيقة كيف الذكاء الاصطناعي, الفاينتيك وغيرها. جديد تو هو توجه الدولة نحو مرحلة التدويل, يعني تسهيل نفاذ شركات هذه للأسواق الخارجية. الحكومة أطلقت آلية لتبسيط التحويلات بالعملة الصعبة وتخفيف الإجراءات تاع الديوانة باش تخلي الستارت اب التوانسة تنافس في أوروبا في أفريقيا من غير عوائق. الهدف أن تونس تولي ريجونال هاب حقيقي, وين تكون الشركة التونسية هي الخيار الأول للمستثمر الدولي. علاش هذا يهمنا؟ لأنه هذا تحرير لطاقة الشباب. اليوم الشاب التونسي ما عادش يلوج على وظيفة, بل يلوج كيفاش يصنع يونيكورن, هي شركة اللي تكون تكتسح العالم وتكون تونسية وتتواصل نجاحاتها العالمية. قوة تونس اليوم في الذكاء متاع أولادها. 1200 شركة هذه هي الجيش الرقمي اللي يبني في المستقبل حقيقي لتونس. النصيحة اليوم لكل صاحب فكرة, تو هو الوقت المناسب باش تبدأ, لأن المنظومة قاعدة تدفع وبقوة الناجحين نحو الخارج. تونس 2026 هي بلاد الستارت ابس, والمستقبل يبشر بكل خير.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك

0: فخصي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفخصي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: اريدو طور عالمك.
2: اشهار طبعا نواصل معكم المشوار مستمعينا. هذا جديد عالم التكنولوجيا ونمشي بكم الى فقره علاش لا اللي فيها ديما نسلط الضوء على مشاغل المواطن وخاصه صوت المواطن. اليوم وجهتنا عماده البحيره معتمدية بن خداشي مجموعه من الاشكالات. نقص الماء الصالح للشراب لاكثر من 20 يوم صيحه فزاع الحقيقه وتنقل على عين المكان. مراسلنا احمد حسني اللي باش يعطينا فكره بطبيعه على تفاصيل الاشكال هذا وثم نرجع معكم.
3: صباح النور عفاف، تحياتي ليك ولكل الزملاء العاملين معاك في ورود الصباح. اليوم احنا في وجهة غير بعيدة الحقيقة عن تطاوين، تحديدا ولاية مدنين، وبالضبط احنا في عمادة البحيرة. هذه العمادة تابعة لمعتمدية ابن خداش، وين رصدنا الحقيقة تشكيات مواطني ومتسكني هذه المنطقة اللي منطقة جبلية وعيرة شوية، يتذمروا فيها المتسكنين من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب، من رداءة زادة شبكة الاتصالات، الطرقات، البنية التحتية وغيرها. احنا بحذا صاحب فضاء معناها الحقيقة اللي استضافنا اليوم هنا باش يتحدث معنا على جملة هذه الاشكاليات. اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بكم وشكرا لزيارتكم، بارك الله فيكم، حللتم اهلا ولزلتم سهلا. مرحبا بكم في البحيرة.
3: خلينا نعرفوا بيك صاحب
4: مفتاح المسعود، رئيس جمعية شباب الكلام بالبحيرة وصاحب الفضاء الرياضي الترفيهي وأعمال حرة بالبحيرة وناشط جمعياتك ككل.
3: عموما زاد باعث زاد
4: أكيد أكيد احنا نستثمر في بالنا في جهتنا شوي، لكن أنا قاعدين نعانيو. معاناة زرقاء معناها صراحة كبيرة ياسر، ما نحكيش على هالي قاعد تعاني من نقص المياه ومن مشوح المياه بصفة عامة. احنا في الشتاء ومازلنا ما دخلناش يدوب نص ربيع، وأنا عندنا 20 يوم ما عندناش الماء. فهمت؟ أنا صاحب فضاء رياضي، ناخذ كل يوم سترنا ماء، زين سترنا مجرور كل لأن شوف شو باش نستثمر أنا. أنا خيرت نستثمر في جهتي خير ما نمشي للبلايص قرين فيها تشجيع وموجود فيها الماء وموجود فيها كل مرافق موجودة.
3: سيد هذه توا زاد راهو فضلا على كونك تستثمر سي مفتاح عفوا، معناها زاد معناها أنت زاد عامل إكستنسيون، عامل توسعة للمشروع بتاعك.
4: أكيد أكيد
3: معناها قلت لي باش نزيد نعمل إقامات هنا.
4: إقامة إن شاء الله هي بالشبل بشهد الإنزاج معناها موجودة. عندنا أكاديمية كرة قدم قاعد تمشي كذلك، نحضروا في
3: فضاء سياحي ومقهى سياحي
4: طبعا طبعا كل منكور، كذلك فضاء العائلات منا إن شاء الله بحول الله بيكون على قد يعني كذلك مخبزة ما عدناش حتى يومين كيف تتعناها. مخبز الرجال
3: مخبزة زادة حتى هي كان ما تجيب لها في الماء من برا،
4: كان من برا
3: كان ما تجيب لها من برا
4: والله بسترنا أمس برك اللي يجيب البعيد أمس برك جيب ما سترنا. ما أنا معضلة كبيرة صراحة، معضلة كبيرة وهذا الشيء ما أنا يندر والجبين. نحن تو في 2026 كنا نمنيو النفس معناها بحاجات من خير وتشجيعات من خير يرسلوا لها الماء. الماء ما أنا يعني من أبسط الأشياء مش موجودة. لو انك تجيب باش تحفر بير ولا تسع باش تحفر بير ما يخلوكش ويعمل لك فاز يعني عندنا المياه مش موجوده. ايه موجوده بس كل عليه لا يرسل المنطقه يرسل لها الوحيده من احنا جايين من حق جمل البطوم المصالح اللي ندخل كل البحيره بصفه عامه. ناس هجرت ناس
3: هي هذه مناطق كلها معناها مشيت لها انا الحقيقه وانجزت فيها تحقيقات طبعاً. ميدانيه غادي ولاحظت فيها الاخلالات هذه
4: طبعا يعني صراحه معضله كبيره. يعني احنا قاعدين نستثمر هنا، حبوا خلوا الناس تروح، الناس اللي خرجت من البحيره نحبوها تجي لنا خاصه في الصيف. تو مش يرجعوا هنا من المخصوص من المخصوص باش يرجع تمشي تسكي ما سوى يقول لك هي انا الغالب، تمشي للاخر يقول لك برا الاخر. صراحه ما تجيش هيك، وين السيد الوالي؟ وين السيد معتمد؟ وين مدير السناد؟ الى متى احنا بالمعضله هذه صراحه؟ عائلات معناها يرسلوا لها يعني تجيب سترنا كل يوم، سترنا ب 40,000 وما يلقاهاش مياه زاد كيما المياه نتاع الخزانات ومياه نتاع في الباشات معناها مسيبه للعراء هكاك. وباش المفروض هيك باش تستهلكها. ولا بعض اللي يستعينوا بالامواج المياه المطره لكن غير كافي
3: غير كافي.
4: صراحه لفته كبيره ميضاعه تطوين، ونشكركم برشا ونشكر السيد المدير وكل الاطار وكل واصله على نفسي ولكل زملائي وجمعيه شباب البحيره وكناشط جمعياتي وكمستثمر في جهه. صيحه فزاعه كبيره برشا صراحه معضله معضله معضله كبيره كبيره كبيره كبيره برشا صراحه.
3: شكرا لك ان شاء الله صوتك وصل معنا. ايضا زاد ناشط في المجتمع المدني ورئيس مجمع في المنطقه هنا. اهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك
3: عبد العزيز، تحياتي لك.
5: شكرا بارك الله فيكم. شكرا لاذاعه تطاوين. انا رئيس مجمع بوعلاه. بصراحه معناها متالمين من هذا قطع الماء بشهر بالعجينوم. يوم كل يوم نمشي المدينة بكهربتي معناها للصنات، نقعد معناها من 7 متاع الصباح حتى النص نهار من ساعة، أي تو أي بعد تو شوية سوا كلمنا برا كذا برا روحوا سجدونا بكلمة بضحكة برا روح تأخذك الماء. نروح أنا ما نلقوا شيء. نمشي معناها يقول في الأخير يقول لي برا المدير الإقليم، نمشي مدير الإقليم يقول لي لا تو بعتلي يجيك الماء. نمشي للفلاح، الفلاح بكل صراحة من اللي مشي خرج من هنا جيب الجامع هنا رئيس مصر حما تنقل إلى جابس من وقت الفلاح نسينا هنا ورقم احنا جمعيه رياضيه طبيب الفلاح مش طبيب السنات. رغم لابيار متاعين السنات كلهم من في منطقه البحيره عاملين قنطره احنا يعدوا علينا في الماء والبحيره من غير ماء. ما عدوا في جهات اخرى واحنا من غير ماء 20 يوم ولا اكثر من 20 يوم. فهمت؟ والناس تدمر معناها ليل نهار. معناها هل يعقل هذا؟ معناها وكل الادارات المحليه والجهويه كلها وكلها في علمها. سيد العمدة تو كلمته وكلمته ولامس قلت له علم المعتمد وعلام المعتمد وقال تراشيني ويعدوا فانا باللغة المضروبة هذه يقولوا فانا باللغة الدارجة.
3: إن شاء الله يا ربي سعد عزيز تكون زاد أنت إشارتك وصلت وهذه الصرخة معناها توصل لأذان المسؤولين الجهويين هنا وعلى رأسهم السيد والي مدني الأستاذ وليد الطبوبي اللي أعرفه جيدا معناه وأنه سيتابع هذه المسألة وسيأذن معناه بحل حالتها قريبا إن شاء الله.
5: من عفوش
3: هاي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. شكرا لك. معنا أيضا مواطن آخر أصيل المنطقة
6: رئيس مجمع محمد أرسل رئيس مجمع كيل.
3: أهلا وسهلا بك
6: وبيك عايشك.
3: نفس المشكل بيك. تقريبا
6: نفس المشكل. احنا ورا مش عندنا 20 يوم كما قال الزملاء عندنا فوق العامين نعانوا في
3: مشكلة
6: مشكل الماء. ايوه وقديش خطر نجتمع مسؤولين ومديرة السونات في مدينين. قلت لنا العام اللي فات اراه باش يحل بير في الدخيله وبحول الله قالت ما عادش تشوفوه قطع الماء هذا اصلا. افتح البير هكا كيف العاده. ما تغير حتى شيء، تغير مده معينه وبعدين يرجع كيما العاده. ولهذا ولهذا البحيره راهي فيها اربع ابيار هذا خاصين بالمنطقه نتاع البحيره. المفروض ما يقصش عليها البحيره الماء. والله من
3: اربع معناها مجامع بقى
6: اربع ابيار هذا محفورين
3: حفريه
6: ايوه هذا في المنطقه نتاع البحيره
3: ايوه لدعم شبكه الماء صالح
6: الشراب بالمنطقه هنا
3: بالضبط. اي
6: ما نشعر فيه الماء هذا وين ماشي وين ماشي وين يعدوا فيه الله اعلم.
3: نعرفوا توا الاكيد ان المسؤولين في الاستماع ان شاء الله يا ربي باش يضعوا حد لهال الاخلالات هذه. هذه عفاف محطتنا اليوم في منطقه البحيره.
2: نعم.
3: عماده البحيره. المتاخمه لمدينه بن خداش.
2: نعم.
3: وين سجلنا اضطراب وانقطاع للماء الصالح للشراب منذ مده. تذمر منه عدد من المواطنين واليوم رصدناه عبر معناها لقائنا مع الناشطين في المجتمع المدني هنا اللي الحقيقه صيحة فزع اليوم.
2: بالضبط هي صيحة فزع. ومرة أخرى هذه الكلمة نوجهها لكل المسؤولين والمشرفين واللي يعنيهم بالحق معنى الاستثمار في الجهة. وقت اللي نشوفوا صيحة فزع من صاحب مشروع ولا أصحاب مشاريع ولا مستثمرين ولا رؤساء على جمعيات خلينا نقولوا مائية هم بيدهم مش لاقين الحل للمواطن اللي يسألهم على الماء. وقت اللي نشوفوا عدم تجاوب من المسؤول مش عارفوا مش نوصلوا بها الحكاية هذه إلى متى. راهو أكثر من 20 يوم ناس بلا ماء. سمعتوا كل شيء. مانيش باش نعقب كما موالفين بي نعقب ولكن أنا ننتظر تفاعل مباشر من سيد والي مدنين. الرجاء كل الرجاء التحرك تجاه هذه المنطقة وغيرها من المناطق اللي تعاني بالحق معناتها ويلات القصان الماء. والغريب في الأمر اللي تمشي له ما عنده حتى إجابة. شكون باش نسأله لهنا للحديث بقية في ما خص هذا الروبورتاج إن شاء الله. يلا نوصل معكم بالإيقاعات اللي توصلنا تقريبا لنهاية البرنامج. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم زين وأنتم زادة الخط مفتوحة لكم الناس الكل اللي تحب توصل صوتها فيما يخص الإشكالات اللي كما سمعتوها ديما 75-870-900 هذا رقمنا مفتوح 24 ساعة للناس الكل استندار زملائنا في غرفة الهاتف يستقبلوا مكالماتكم. فقط توضيح صغير حاولوا أنكم كي تخلوا رقم التليفون تحط المشغل وتطلب اسم المنشط مباشرة، حتى على الأقل تسهل عليكم عملية التواصل، تسهل علينا أيضا عملية اللم بالإشكالات، بشكل كل واحد يخدم خدمته. إن شاء الله ربي يقدرنا على ذلك في وسط الصعوبات اللي كما قاعدين تسمعوا فيها، ولا مسؤول يجاوب ولا مسؤول يتفاعل، مع ده احترامنا طبعا لبعض المسؤولين اللي يحطك في الإطار ويعطيك الإجابة من الأخر، معناتها وقت اللي نسأله سناد ما يجاوبوش، يعطوك إجابة وقتية، معناها احنا بيدنا باقين في إحراج مع المواطن. احنا مهمتنا أن نبلغ صوت المواطن، ومهمة المسؤول يخدم خدمته، وحتى إذا ما فمش حل مثالش اخرجوا على لن نقولوا راهو ما فمش حل، وين الإشكال بالضبط؟ معاش خلوا الناس تتمنى، وناس معناها مساكن ماهاش عارفين حتى حل. اللي عنده ماجل وفسقية يعمل حل، لكن يلقى حل، لكن هذا حل وقتي. وقت اللي نتحدث على مشاريع معناتها في منطقة نائية، وقت اللي نتحدث على مستثمرين عندهم إقامات، وقت اللي نتحدث على إقامات سياحية، ونحن نتحدث على موسم سياحي، وين التشجيع على السياحة؟ وقت اللي نشوفوا معناتها أكثر مشكلة ومعضلة هي تدخل سمحوني معناتها في بيت استراحة ما تلقاش الماء، إنسان باش يحل مطعم مثلا يستقبل فيها السياح ما يلقاش ماء باش يقد أموره باش يحضر الوجبات. فبصراحة معناها إشكالات، من المفروض نحكوا في حاجات أخرى متقدمة، لكن اليوم نلقوا أكثر من 20 يوم بالشهر وبالشهرين ما فما حتى التفاعل ولا مبالاة. أنا على مسؤوليتي الكلمة هذه، سامحوني في الكلمة دون تعليق. خليكم إن شاء الله برشة طاقة إيجابية. شكرا ليك هادي الغريبي، شكرا ليك عادل جميل في التليفونات، شكرا لكل الزملاء اللي رافقونا في إذاعة بانوراما، وديما هذيك هي الصوت صوتكم إذاعة تطوين. أجمل تحياتي عفيف البرهومي في لمان.

سميت باسم الله في بدياني وباسمك يا عالم لغيوب جملا صلوا على النبي العدناني محمد طه المحبوب. زين كلامي للقاسي والداني والكل أنواع الشعوب ويا سامع بالحجة والبرهاني من قصة موسى صبر أيوب.

0: إيش هاد؟
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إيش هاد؟
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: التاسعة صباحا هنا بإذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم اليوم الخميس سلسلة التظاهرات الخاصة بشارع التراث في المركب الشبابي جرب ميدون. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026 مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تنهز 20 مليون قنطار. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن تنظيم تظاهرة احتفالية كبرى يومي 20 و21 من مايو الحالي بمدينة الثقافة بمناسبة ذكرى تأسيسها. كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة المقاومة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس والكيان. قالت إيران أمس إنها تراجع مقترح سلام أمريكيا. قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية متمثلة في تعليق إيران لبرنامجه النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية. تلموجز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عفاف لونيسي.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: شكرا عبد النور. صحيفة العرب تساءلت لماذا أوقف ترامب مشروع الحرية قبل أن يبدأ. يتساءل الكاتب هل كان قرار ترامب مجرد استراحة محارب يعيد فيها الجانبان ترتيب صفوفهما أم فاتحة طريق طويلة نحو تسوية إقليمية شاملة قد تشمل ملفات أعقد مثل البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي لإيران. يقول الكاتب إن الحذر العسكري لا يعني النصر، فما حدث هو أن ترامب وجد نفسه أمام خيارين، أما الدخول في دوامة تصعيد لا نهاية لها قد تجره إلى مستنقع إقليمي قبل أشهر من الانتخابات أو التراجع بطريقة منظمة تتيح له إعادة صياغة الرسالة. اختياره للخيار الثاني قد يكون ذكيا تكتيكيا، لكنه يترك سؤالا مريبا حول من يملك حقا القدرة على تحديد وتيرة التصعيد في المنطقة. الاندبندنت العربية عنونت حرب ما بعد الحرب مراجعة الخليج الاستراتيجية. كتب رفيق خولي أنه من الطبيعي أن تبدأ ورشة كبيرة في الخليج لمراجعة العلاقات السابقة في ضوء ما كشفت عنه الحرب. العلاقات مع إيران والعلاقات مع أمريكا والعلاقات الثنائية بين كل دولة وكل من واشنطن وطهران والعلاقات على مستوى مجلس التعاون الخليجي والنظام الأمني الإقليمي الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة انطلاقا من العلاقات المتطورة مع باكستان وشركائها في صحيفة الشرق الأوسط. نطالع أثيوبيا والسودان من حرب الظل إلى حافة المواجهة. كتب عثمان مرغني أن المواجهة بين السودان وأثيوبيا لم تعد مجرد خلاف حدودي أو نزاع مزمن حول سد النهضة، فالهجمات الأخيرة بالمسيرات والاتهامات السودانية المباشرة لأديس أبابا تكشفان أن العلاقة بين بلدينا دخلت مرحلة أكثر خطورة عنوانها الانتقال من حرب الظل إلى صراع يقترب تدريجيا من المواجهة المكشوفة. العرب الجديد عنونت علي الزيدي بين الحاجة إلى التغيير وضغط المنظومة. اعتبر الكاتب أن الزيدي يجد نفسه في موقع معقد بين رغبة أمريكية في شريك قابل للإدارة والتفاهم والتعاون وحرص إيراني على عدم خسارة موقع استراتيجي متقدم في ساحة الصراع مع دول الإقليم ومع بقية العالم. التحدي الأبرز الذي يواجه الزيدي لا يرتبط فقط بعلاقاته الخارجية بل بطبيعة النظام الداخلي. أوضح الكاتب أن صعود الزيدي يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحكم، حيث تتداخل السياسة مع الاقتصاد بشكل متزايد، فالدولة لم تعد فقط إطارا لإدارة السلطة بل أصبحت ساحة لإدارة الموارد المالية والتدفقات الاقتصادية في سياق إقليمي ودولي معقد. في الصحف الفرنسية عنونت ليبراسيون: في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي يدمر الحياة والذاكرة. أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تدمير منهجية لبعض البلدات اللبنانية تحت ذريعة استهداف مواقع تابعة لحزب الله. ووثقت الصحيفة هذا التدمير عبر جمع مشاهدات ميدانية وشهادات محلية ومصادر مفتوحة، إضافة إلى عشرات الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية. ويؤدي هذا التدمير الواسع بحسب التقرير إلى تفكك الروابط الاجتماعية والثقافية للسكان، الذين اضطر كثير منهم إلى النزوح مع تجدد الحرب، ما يعني أن الخسائر لا تقتصر على المباني بل تمتد إلى الهوية والذاكرة الجماعية للقرى. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، شكرا وإلى

0: إيقاع الجنوب تنسيق شكري العدودي.
1: حضرات سيداتي أوانسي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من إيقاع الجنوب، ورفيقكم أنا الهادي بن جدام أمام مصداح إذاعة التطوير رفقة عدد من الزملاء، وفي التنسيق زميلي شكري العدودي. جائزة العمل المثالي ليست مجرد تكريم بل اعتراف بقيمة العمل الجاد والمتوازن بين الكفاءة المهنية والأخلاق والسلوك الإيجابي، وهي تشجع الآخرين على الاقتداء بهذا النموذج للوصول إلى بيئة عمل أفضل وإنتاجية أعلى. وفي هذا الإطار يسعدني أن يكون ضيفي السيد فرحات كعرهود ابن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوير لحصوله مؤخرا على جائزة العامل المثالي. سي فرحات أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شكرا سيد هادي على الاستضافة الكريمة عبر أمواج عروس الصحراء إذاعة تطوير، وبالطبيعة حضوري معكم ووجودي في الإذاعة يزيد المناسبة قيمة ويخلي لحظة التكريم هذه أكثر دفء ومعنى. فمرة أخرى لكم جزيل الشكر.
1: بارك لك على هذا التتويج والتكريم بجائزة العامل المثالي.
2: الله يبارك فيك سي الهادي ولكل الفريق العامل معك في هذا البرنامج. التتويج في الحقيقة هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم هو ثمرة عائلة داعمة إلى جانب محيط مهني يؤمن بقيمة العمل. هو شرف شخصي صحيح، لكنه في عمق تتويج لروح الفريق ولمرفق عمومي حاولوا جميعا أنه نقدموا له ونرفعوا من شأنه.
1: سي فرحات، ما الذي يعنيه لك الحصول على جائزة العمل المثالي؟
2: هذا التتويج له طعم خاص لأنه ما جاش من فراغ، هو ثمرة مسار فيه صبر واجتهاد، فيه أيضا لحظات معناها تحظى سقلت أو سقلت التجربة ومنحتها معناها الحقيقي. نعتبره قبل كل شيء معناها هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم هو نتيجة معناها بيئة عائلية غرست في معناها قيمة العمل من الصغر مع محيط مهني وفر لمناخ صحي سليم يقوم معناها على الثقة وروح الفريق. هذا التكريم وإن كان يحمل اسمي لأنه في حقيقته يتجاوز شخصي المتواضع. علاش؟ لأنه يعكس مجهود جماعي إطارات وأعوان يعملون في صمت كل من موقعه بطبيعة خدمة لقطاع حيوي يرتبط معناها مباشرة بحياة الناس وباستدامة مواردها. لذلك أراه تكريم معناها لثقافة عمل كاملة تقوم على الإخلاص والانضباط والإيمان بأن لكل جهد صادق أثره، وأنك وإن تأخر ما يعني هذا حقيقة يزمن نقر بها. كيف التتويج معناها يعد معناها رمزيا بالنسبة لي، لأنه يأتي في مناسبة وطنية لها قيمتها اللي هي الاحتفال بالعيد باليوم العالمي للشغل، هذا يجعله أكثر عمق ويمنح دلالة أكبر. فالعمل هو في خدمة الوطن مهما كان موقعه، يمكن يعني أن يقدر ويحتفى به، وهذا في حد ذاته دافع قوي يعني لمواصلة الطريق بنفس العزيمة، ولما لا بعزيمة أكبر بإذن الله باش نكونوا ديما في مستوى هذه الثقة ونقدم ما يليق ببلادنا اللي تنتظر من ديما ديما تنتظر منا الأفضل بإذن الله، وإن شاء الله نكونوا من الناس اللي نعطوها الأفضل.
1: كيفاش كان شعورك عندما تم اختيارك لهذه الجائزة؟
2: شعوري لاختياري لنيل الجائزة في الحقيقة سيدي ما نجمش نختزله في كلمة واحدة، لأنه هو مزيج من فرح هادئ، امتنان عميق ممزوج بإحساس بالمسؤولية أكثر من أي شيء آخر. في تلك اللحظة معناها ما فكرتش فقط في نفسي، بل مرت معناها قدامي كل تفاصيل الطريق، بدايات تعب الميدان، حرارة الطقس في تطاوين معنا أكيد نعرفها، كل اللحظات اللي كان فيها العمل صامت لا يراه أحد أنا لكنه كان يبنى بإخلاص. شعرت في اللحظات هذه كان هذا المعنى الاختيار هذا هو إنصاف لكل تلك اللحظات الصغيرة اللي غالبا ما تمر دون أن أي انتباه، وأنه تقدير في عمقه لمسار كامل أكثر من كونه لحظة أنية.
0: إيقاع الجنوب.
1: ما أبرز التحديات التي واجهتك في مسيرتك المهنية؟
2: ممتاز، سؤال في محله، لأن الحديث عن التحديات في بيئة صعبة، في بيئة في مناخ جاف، في مناخ صحراوي، في أراضي شاسعة مهددة بالانجراف، مهددة كذلك بالتصحر، هذا معناها تقريبا تحدي يومي نعيشه، وهذا معناها يدخل في صميم عمل الدائرة، وهو شغلنا الشاغل يوميا. الأهم هو كيفاش نخلق من صعوبة الظروف هذه وصعوبة المناخ وصعوبة التضاريس وصعوبة التدخل كذلك، نخلق منها أو نخلق حلول نجابه بها الوضع الصعب هذايا. تقريبا هذايا بصفة عامة تولدت لهنا الفكرة متاع الابتكار السيبور الليزري أو يسميناها علميا بالليموتوبو، لهنا تولدت الفكرة، وأمنت بأنها تكون حل من الحلول اللي يعطينا معنى قياسات دقيقة في علاقة بالتعامل مع رفع قياسات المنشآت المائية خاصة الطلابي.
1: أكيد بعد نيلك هذه الجائزة، جائزة العمل المثالي، هناك أهداف مهنية، ما أبرز هذه الأهداف؟
2: الأهداف المهنية بعد التتويج هذايا بعد الجائزة ما تجمش تكون بعيدة عن الشيء اللي وصلت له، فقط معناه يلزمني أن عبد الإنسان يسعى إلى تطوير هذا التوجه، ينمي ثقافة الابتكار عنده، ينمي يحاول أن يحول الخبرة هذه الميدانية تاع سنوات إلى حلول معناها عملية قابلة للتعميم. بطبيعة يلزم حاجة تكون معقولة ديما وقابلة للتطبيق. تعزيز ثقافة الابتكار في خدمة الموارد الطبيعية هذا زاد شغل زاد تنجم نقول لك راه لازم يكون من صميم عمل الإدارة أنها تعزز هذه ثقافة الابتكار باش ديما يكون هناك أو شيء تواصل أولا بين الأجيال، ثم تكون ثم إضافة ديما لدى الموظف في أثناء أداء العمل متاع الابتكار والإبداع، أراه ديما ناتج من ممارسة يومية من معناها خبرة متاعة ميدان تنجم تعطيك ديما الإضافة.
1: سي فرحت، في هذه المرحلة كيف تخطط للاستمرار في هذا المستوى من التميز؟
2: طبعا الاستمرار في هذا المستوى هو رهين معناها مزيد من الانضباط، مزيد من التعلم المستمر، مزيد من البقاء قريب من الميدان، يعني يحاول الإنسان يكون دائما قريب من الميدان من عمله، لأن الميدان هو المصدر الحقيقي لكل فكرة صادقة، هو خبرة سنوات نجم تعطيك ابتكارات وإبداعات إضافات تفيد بها الدائرة متاعك، وبالتالي تفيد بها المندوبية وتفيد بها الوزارة متاعك. هذا تقريبا هو السبيل الأنجح للاستمرار في هذا المستوى. إن شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا ديما في هذا المستوى، ديما ما أفضل زاد الإنسان ديما يطمح يكون أحسن مما هو عليه، وإن شاء الله ربي يوفقنك.
1: هذا التتويج يعتبر اليوم مسؤولية في الاجتهاد ومزيد البذل والعطاء، وتعتبر نفسك كأنك دخلت في محطة جديدة من العمل.
2: هذا التتويج بالنسبة لي مش مجرد لحظة فرح عابرة، هو محطة تأمل مسؤولية متجددة، هو اعتراف بقيمة العمل اليومي الصامت في الميدان، هذاك العمل اللي ترى فيه تفاصيل حياتك اليومية، ترى ديما يكون تلتمس نتائج في حماية الأرض وصون الماء. أشعر أنه رسالة ثقة تدفعني إلى أن باش نكون في مستوى هذا التقدير، وباش نواصل بنفس الروح بل بروح أعلى. كيف كيف راها تكريم يتجاوز شخصي المتواضع، لأنه في عمق أو في عمق يعكس مجهود فريق كامل وإدارة تؤمن بأن العمل الجاد يستحق باش يحتفى به، وهو أيضا دليل أن الإخلاص حين يقترن بالإرادة يمكن أن يتحول إلى أثر حقيقي. دونك بالنسبة لي هذه الجائزة كانت فكرة بسيطة، تعني لي فكرة بسيطة حين تنطلق من الميدان وتخدم بصدق، كما حصل مع بعض المبادرات اللي اشتغلنا عليها يمكن باش تكبر وتحدث فرق. لذلك اعتبرها بداية لمرحلة جديدة إن شاء الله، عنوانها مزيد من العطاء، مزيد من البحث، مزيد من التقدم، مزيد من إشعاع الدائرة، ومن وراءها إشعاع المندوبية بحول الله. فنتمنى التوفيق من الله في هذا المجال، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الثقة اللي تعطت لنا في هذا الباب.
1: سي فرحتك عروض، وجدد لك تهانينا وشكر لك على حضورك معنا. كانت فقرتنا مستمعين الأعزاء هذه من برنامج إيقاع الجنوب، شكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، وأجمل تحيات الهادي من جديان. إلى اللقاء.
0: إيقاع الجنوب تنسيق شكر العيدودي.

0: إيقاع الجنوب.
1: إيقاع الجنوب.
2: أهلا وسهلا بكل من يلتقط موجات إذاعة تتوين، عدد جديد من برنامجنا الأسبوعي إيقاع الجنوب ووجهة أخرى اخترنا أن نأخذكم لها هذه المرة. اليوم احنا في منطقة الفرجانية من عمادة عمرة جديدة التابعة لمعتمدية مدينة الجنوبية، وين التقينا بعدد من المنتجين والمواطنين اللي حبينا نتحدث معهم على أهم المشاغل. معنا صديقنا طاهر سكرافي، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أخي أحمد، مرحبا بك ومرحبا كافة مستمعين إذاعة تتوين المنارة الإعلامية في الجنوب الشرقي. نورتونا وديما حضوركم مشرفنا هنا في الفرجانية.
2: شكرا لك. الفرجانية أهم المشاغل؟
3: أهم المشاغل، احنا مجمع تنمي في قطاع الفلاحة السابع، عندنا برشا مشاكل خاصة تهم الفلاحين مثل مسالك فلاحية، عندنا برشا سيكوسيات وبرشا واحد يلزم طرق مهيئة، فهمتني؟ مسالك فلاحية،
2: مسح الطرقات هذه،
3: مسح بدرجة أولى وبرمجتها لملاء لتعبيد مسالك فلاحية
2: تهيئتها.
3: عندنا حكاية 15 كيلومتر ضروريا خاطر قاعدين يتنقلوا منها من الفلاحة بصفة يومية ومعطلة المساغل متاعهم وتزود بالأسواق والسلع متاعهم يزودوا فيها بالأسواق ويهزوا فيها التجار وتخلف عليها المخلفات. ما يخفكش سيد أحمد المخلفات متاع غلاء الأسعار وكل شيء، كان الفلاح يوصل هو للمرشي، معناتها الميزة الخاصة في الفرجانية أنها منطقة فلاحية تنتج الورقيات بصفة عامة وتنتج الحبوب والزيتون وتربية الماشية. عندنا مخاتين ما شاء الله في المجمع هذه، وديما يوصوا فينا على أساس نبلغوا التشكيات نتاعهم وطلبات نتاعهم إن شاء الله.
0: إيقاع الجنوب.
1: إيقاع الجنوب.
4: غادي سعيدي
2: من منطقة الفرجانية.
4: منطقة الفرجانية برش حاجات نقصة زي في رزوك ما كانت تحكي زميلتي، بالحق معناها خايب رزوك، كانت تريكو خايب
2: الشبكة
4: خايبة في تأخذ آخر في الميزة دي قصرنا فيه في الصيف، خاصة في الصيف يقصوه ما يبقى بالشهر بشهر يومين،
2: مشكلة هذه قائمة في كل تقريبا الجهات.
4: إيه مرفات في رمضان قصوهنا رمضان كام رجعوا قبل العيد جيب جمعة، معناها يسر معناها ميجي صورته، خاصة هم هنا برشا واحدين عندهم سواني معناها كل شيء، اللي ما عنده سنة الشام باهي اللي ما عندهش بشام.
2: شكرا لك. معنا زادة أيضا سيدة أخرى التقيناها معناها نازلة في المنطقة، أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة ولكل مستمعين إذاعة تتوين. مرحبا بك غرة أحمد. فايزة بريبش ناشطة في المجتمع المدني مدينة الجنوبية، يعني الفرجانية تبعتني اليوم، يعني نباركوا لهم المؤتمر نتاعهم وربي يوفقهم إن شاء الله معناها في مسعاهم. عندنا يعني المرأة سيرتو المرأة، يعني أنا ديما نتحدث باسم المرأة، المرأة يلزمها يعني تكون أنها عندها عناية خاصة، وخاصة هنا في أهل الفرجانية يلزمها يعني يوقفوا معها بصراحة، معناها ثم حرفيات راه موهوبات ما شاء الله، يعني
2: معناها نذكروا أنه احنا كنا زادة في تغطية لجلسة جلسة مجمع التنمية في القطاع الفلاحي بمنطقة الفرجانية الصابة اللي معروف باسم الصابة، واللي رئيسه صديقنا عبد الكريم السكرافي. أهلا وسهلا بك عبد الكريم.
6: أهلا وسهلا أخي أحمد، مرحبا بكم ومرحبا بمتابعين أبد الجنوب أولا، وثاني إذاعة تطوين الإذاعة الجهوية الإذاعة المركزية اللي ديما احنا كما يقولوا مسلطين عليها الضوء، وهي الإذاعة الوحيدة اللي باش توصلنا منارتنا في الجنوب الحقيقة، وهي اللي باش توصلنا الصوت. صحيح مجمع الصابة هذا تأسس واحد جويلية 2024، اليوم عملنا الجلسة العامة وكانت جلسة خارقة للعادة صراحة، كان كل المنخرطين معنا حققنا 52.5% على حساب الانخراطات، وكانت جلسة تعدت ممتازة. جو أعضاء جدد مرحبا بهم، ونشكر كل الأعضاء اللي كانوا موجودين معنا، تحية شكر ليهم سواء سي عبد العزيز السعيدي وسي منصور السكرافي وسي عبد سي زكي السكرافي، اللي هم معنا قاموا بمجهود كبير ياسر وأعطوا دور كبير للمجمع، وهم من مؤسسي اليوم الحقيقة جو واحدين أخرين بما أن نتبع في القانون الأساسي تجديد الثلثي الأعضاء، جو مجموعة أخرى وكانت قبلنا معنا ترشحاتهم لذخ دماء جديدة، وحبينا معنا نشوفوا شنية العمل اللي يقوم به المجمع، هو عمل تطوعي وعمل تشاركي، حبينا اليوم نشوف وجوه أخرى جديدة، وعلاش لا إن شاء الله فهمت ولا في المستقبل نكونوا ما أحسن وما خير وننموا منطقتنا، وهذا لأجل تونس الخضراء.

0: الجنوب.
1: إيقاع الجنوب.
2: التقينا أيضا بمواطن هنا سي الهادي أصيل منطقة الفرجانية. الأكيد أنه معناها زاد عنده أش باش يحكي في المشاغل العامة، خاصة في علاقة بالانقطاعات هذه زاد المتكررة بتاع المسارح للشراب، الطرقات، النقل وغيرها. أهلا وسهلا بك سيدي.
3: مرحبا بكم يا أخوي بإذاعة تطاوين. أنا فلاح معناها من منطقة اللبة فهمتني، ولا وعندي فلاحة فهمتني قرابة 350 زيتونة.
2: ونذكر اللبة اللي هي معتمدية
3: مدينة الجنوبية، وعندنا طريق معناها رادي للغاية، وعندنا معناها طريق هذه وهذا الطعام هيمان الطلح.
2: هيمان ايوه بالضبط،
3: هيمان الطلح
2: اللي تربط تقريبا حتى بطريق السيارة،
3: تربط بطريق السيارة على مستوى المفترق معناها الرومبوان تاع واد العيطة.
2: واد العيطة ايوه
3: فهمتني ولا، وتمتد معناها نحبها تمتد الطلح، وعندنا فيها منطقة تحتوي على تربية ماشية، وتحتوي فهمتني ولا على حوالي 5000 زيتونة. والطريق هي
2: من المربين
3: هو عدد المربين قطعان فيها حتى ب 300 نعجة معناها، وفيها العائق الوحيد متاعنا هي الطريق. نطالب السلطة المعنية معناها بالتدخل، وتنجم يمشوا مثلا لعين المكان ويعاينوا البلاصة، حتى الجرارات معناها اللي بيخدمنا الملك ولا السيارات مثلا ما عاد يمشي لنا حتى حد، معناها الثانية معناها مسكرة نهائيا، نطالبوا بتعبيدها. فيها مطالب مثلا في الولاية، وفيها في التجهيز، وفيها عملنا فيها عدة مطالب، وقاعدين نستنوا الرجاء من السلطة المعنية التدخل السريع مثلا للمنطقة هذه مثلا بتعبيد الطريق الرابطة ما بين وادي الطعام والطلح. فهمتني ولا خلينا حتى اللي بيهز شكايه بيمشي في سياره كان بيهز معاه باله معناها تتبلع السياره ويولي فهمتني ولا يفارع، يقعد مرات حتى بثلاث ساعات مثلا باش يوصل مثلا
2: متعطل.
3: متعطل
2: هذا الطريق،
3: هذا الطريق. ولذا من السلطة المعنية فهمتني ولا التدخل العاجل لتعبيد الطريق.
2: طيب نخرج شويه سي الهادي معناها من المطلب هذايا الى جانب اخر. تو طيب نعرف انه موسم الجز
3: بالضبط
2: في المنطقه هنا وفي مناطق
3: بالضبط
2: ثم إشكالية توصل الوصول إلى القطيع معناها في
3: بالطبع بالطبع حتى السيارة اللي بتمشي غادي يقول لك الطريق هكا ما تعدينيش. يعني أنتم معناها ثم ناس مستعمل مثلا في دراجات نارية باش ينجم يمر مثلا باش يجز ولا يهز علف ولا يعمل حاجة، مشكل كبير معناها نظرا قاعدين نقاس وقاعدين نعانوا في معاناة كبيرة ياسر من الطريق هذه. وفيها مطالب مثلا قديمه
2: وسابقه،
3: وحتى الجرارات كيف يقولوا لهم مثلا باش نمشي نخدم غادي يقول لك اخوي الثنيه بتاعكم خايبه
2: صحيح.
3: ما نجمش نوصل ما يساعدنيش ما نمشيش معناها الملك باش يموت
2: صحيح.
3: ولذا الرجاء التدخل السريع مثلا بتعبيد الطريق هذه. وشكرا للجميع وبارك الله فيكم وربي يوفق ان شاء الله.
2: شكرا سيدي هادي، تحياتنا ليك. معناها كنت معنا زاد في اللقاء هذا اليوم. نختم مع صديقتنا مدام جميلة، أهلا وسهلا بيك، تحياتنا ليك.
4: هلا عسلامة، هلا بإذاعة تطاوين، شرفوا بكم اللي جونا وحضروا الاجتماع اليوم.
2: شكرا.
4: أنا مواطنة من منطقة الفرجانية، نبغوا يلهوا شوي بالمرأة الريفية يعاونوها ويدعموها. وعندنا حاجة طلب آخر مضبينا، تنوير الطريق المؤدية للمدرسة لخطة لامذة، ما متقلقين منها
2: مشكلة
4: ومشكلة كبيرة معنا شوي تنوير الطريق وتعبيدها بالباهي.
2: زادة مشكلة زادة أخرى مدام جميلة لاحظتها هنا زادة هي ضعف التغطية الهاتفية الريزو،
4: والريزو ضعيف ينجموا يزيدوا يرد بالهم شوي من الريزو ويقووا شوي الشبكة. شكرا وتحياتي للجميع.
2: شكرا ليك. والله الحقيقة أنا تفاجأت اليوم بحضور ملفت للمرأة في منطقة الفرجانية، معناها اللي تبلغ مشاغلها اليوم كيف الرجل في هذه المنطقة الفلاحية المعروفة هنا من عمادة عمرة جديدة اللي تتميز بإنتاج خاصة الورقيات، أيضا الحبوب، والحبوب اللي الحقيقة ثم تجربة فريدة في منطقة الفرجانية هي تثمين الحبوب الأصيلة مع عادش الهجينة هذه واللي أغلب الفلاحة تقريبا ولوا يعتمدوا فيها اليوم، والتجربة هذه رائدة في ولاية مدنين. كنت معكم أحمد حسني في إعداد وتقديم حصة اليوم من إيقاع الجنوب من منطقة الفرجانية التابعة لعمادة عمرة جديدة. ساعدني في تنسيق الحصة زميلي شكري العدودي، تحية لكل الزملاء اللي معايا في الإعداد والتقديم. ألتقيكم في إعداد قادمة إن شاء الله، دائما على نفس الموجة ونفس الموعد من كل أسبوع، وناحية أخرى نختارها لنرصد فيها مشاغل المواطنين والمتساكنين في هذه الجهات. إلى اللقاء.

0: الجنوب.
1: إيقاع الجنوب.
2: إذن في إطار متابعتنا المشاغل جهتنا لهنا في مطمطة جديدة معي أحد المواطنين هبش عرفنا على روحها وبش حكينا على المشغل متاع. عسلامة حاج ومرحبا بك.
3: عسلامة أخي لباس.
2: عرفنا عليك حاج عقبال كل شيء.
3: أنا صالح الذيب من سكان أول حاجة تو نسكن مطمطة، لكن أنا عندي حوشي ومالك في شعب النخل ذات نزلتن.
2: هي عندكم مشكلة في شعب النخل غاد؟
3: عندنا مشكلة ما في الماء.
2: في الماء.
3: في الماء. أول مرة عملوا الدراسة، وقت اللي عملوا الدراسة عملوها صمع دي نقولوا إحنا طالعة طلوع. الدراسة ما تجيش هكاك حسب رأينا إحنا وفكرنا ما تجيش. وحتى المسؤول وقت يجي ويشبح ويتبع يقول صحيح. الدراسة تجي لوطة عثنية المرقمة هي في الخريطة متاع الفلاحة حتى لخر نقطة اللي واخذين الماء اللي واخذين الضوء لخر نقطة يززوا بالماء كل يصلهم الماء صالح الشراب. وعلى ومن بعد هذا حتى البعد مش بعيد على الطريق يحطوا لهم هذا كياس مرقم في الخريطة متاع الفلاح.
2: انتم منطقه سكانيه يعني فما برشا ديار غاديك ولا
3: فما برشا ديار
2: تقريبا قديش من دارك؟
3: هذا بالنسبه اللي قالوا مش لاحقهم الماء ثم 13 15 عائله.
2: معناها 15 عائله الى حد الان بلاش ما موجودين في منطقه
3: تو الساعه الحاضره من الطريق هو من ذاته ورد قبله كل ما ذماش ما الا حوايج ذات ذمكت يطاردوا الحاجة القريبة ثم قيد هذا قيد هذا وقت عملوا الدراسة احنا ما دخلوناش في الدراسة هذه.
2: وحسب ما سمعت شنو الاسباب علاش ما دخلوكمش انتم شنو المشكلة؟
3: احنا ما اول مرة يقولوا لنا دابا دابا بذات توا وقت عملوا الدراسة زادوا لحقوا واحدين في علوة معنا وين قلت لك الماما سمع دي طلعوا ثم قالوا الدراسة من بعد يقولوا انتم ما يوصلكمش الماء. علاش ما يوصلنيش الماء؟ اعمل دراسة على الطريق الرئيسي المرقمة هي طريق الحاكم لا طريق مواطن لا يبعد لي من زسري لما تمرقش من ذم كل وكلهم الماء في جنب الكياس حتى واحد ما يبعد على الحوش حتى لو كان بعيد بعيد معناه 100 متر ولا 200 ولا 3 حط لي من قالت يا اخي ثم على جنب الحلقومة نعمل برق

0: قتر وصل الحوت. احنا نحب الماء، وكان مقيم كان عباد تسكن ثم وسعي وبقر وكل ونحل بالله يهزوا منها شنو لعطوهم، لعطوهم تصليح مسكي، لعطوهم بناء ذاتي، لعطوهم أشجار مثمرة، لعطوهم نحل، لعطوهم بقر، لعطوهم حتى شيء يعطيني. لك أنا واحد في ذات ابن زلطن عطينا تصليح مسكن، وإلا معناها عطينا سعي ولا عطينا حاجة. وين
1: معناها قلت الماء هذه خلت العباد تهاجر من فميك؟
0: هاجرت من ثمي قلت الكل
1: خلت الديار.
0: عند ريحة ما في ماجنة هكاوي يشرب أكل ريحة الماء يتماش، واللي ما يسكنوش في ديارهم لما يجوا نهار السبت لحد راه ما يجوا ديما ديما يجوا يطلوا ثمي قلت. احنا نلقوا كان واحد يقول لك ما عندهاش دار ما قيدوش، واحد يقول لك لا لو كان نلقى واحد يسقي في شجرة من قالت الماء نهزها. كيفاش هذه؟ سيد الرئيس ما قالش هكا، قال اعطوا الماء والضوء للناس لاخر نقطة.
1: سامحني عم صالح، الديار هذوما يسكنوا فيهم عباد عندهم صغيرات
0: كيه قبل بصخارنا كلنا ذريتي وانا قروة ذريتي قروة ثمي كتي.
1: انا حبيت نسألك فما مواصلات وفما ضوء الا ما فما شيء؟
0: المواصلات الكار تمشي في بعض اوقات، والنقل الريفي عنده باسم ذات ما يمشيش لذات قبل كريه، والكار ساعة تمشي ساعة لا، والبيع مهلهلة خلاص خلاص. أما وقت يرجع الماء يجيبوا لهم الماء ثم السكان اللي هاجرت من ثم يرجعوا كل
1: يرجعوا
0: كل كت. أنا واحد من الناس، هاي بنتي نجحت دكتورة وهاي تقري هنا، ولكن أحيانا يا ربي هذا كي مسقط راس، وهاني كل سبت وحدا نغاد
1: أكيد عز عليك البلاصة تحن عليك
0: ومتجيش تبعد
1: على وكرك.
0: نقسم بالله وصلت نكسب 50 نعجة و20 عنز
1: ما شاء الله،
0: ونجي من زيت النمرين زرت نجي اللفامة على كرعي ونأخذ النقل ونجي نخدم في الفلاحة أنا كنتي ونروح نرعى برزقي.
2: إيقاع الجنوب، إيقاع الجنوب.
1: بارك الله فيك يا عم صالح ويعطيك الصحة، وإن شاء الله الصوت متاعك يوصل المسؤولين في لهنا، وإن شاء الله بحول الله يصير كان خير.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز من إذاعة تطاوين، ومعكم فرح شندول. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم تظاهرة علمية موجهة إلى مختلف الفئات العمرية يوم الأحد القادم 10 من شهر مايو الحالي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. ويأتي تنظيم هذا النشاط الذي يجمع بين الفائدة العلمية والمتعة في إطار نشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بالصناعة المكملة الغذائية. أكدت وزارة الصحة اليوم أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. في العالم، كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة المقاومة حماس والوسطاء المصريين والقطريين، يهدف إلى تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس والكيان الصهيونية. قالت السفارة الإيرانية في سيول في بياننا اليوم إن طهران نفت أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر هذا الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. أخيرا، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه إلى التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج إيران النووية. انتهى هذا الموجز، قدمناه إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين، وقد كان معكم فرح شندول. لحظات ويأتيكم عمر المسيسر في آخر أخبار الرياضة، تابعونا إثر ذلك مع مختلف برامجنا. إلى اللقاء.

0: سبورت.
1: مرحبا زين، يومكم سعيد، مرحبا بكم في تيري وايدين رياضية معكم. شكرا للزميل فرح شندول لأخبار رياضة في متابعة لتطور وراء ملف اعتراض فريق الملعب الجبسي على مستقبل الجسين، وبعد قرار الربط المحترف لكرة القدم برفض اعتراض ستايدا من حيث الشكل والمضمون. رسميا الكتابة العامة للفريق الملعب الجبسي باش تستأنف القرار هذا لدى اللجنة الوطنية للاستئناف. نبقاو ديما مع فريق الملعب الجبسي، والفريق البارح نشر على صفحته الرسمية بلاغ يستنكر فيه بشدة حالة الانحياز الواضح والفاضح من قبل الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم حسب قرارها مع التعاطي مع ملف مباراة الجسرين، وذلك لفائدة فريق تقدم ساقية الدير في محاولة مكشوفة لإرضاء أحد الأعضاء السابقين الرابطة ولأصبح ممثل مباشر لهذا الفريق. من جهة أخرى طالب في الملعب الجبسي بتأجيل الجولة الأخيرة من البطولة إلى حين إصدار قرار قانوني نهائي وشفاف في هذا الملف بعيدا عن المصالح الضيقة. أيضا الموعد اليوم مع رابط هوات المستوى الأول مع ملف اعتراض فريق واحد قبلي على الملعب الجبسي على خلفية حسب الكتاب العام لفريق واحد قبلي مشاركة لاعب الملعب الجبسي في مباراته الأخيرة ضد واحد قبلي دون تسديد معلومة الخطيئة اللي صدرت في شأن العقوبة متاعه. ملف على طاولة مكتب رابط هوات اليوم في اجتماعه الدوري انطلاقا من الماضي ساعة وسيقع النظر فيه، وطبعا من المنتظر أنه يقع أيضا خلال أو بعد الاجتماع هذا إصدار قرار مكتب الرابطة بخصوص اعتراض فريق واحد قبلي على فريق الملعب الجبسي. تجرى اليوم انطلاقا 11:30 متاع الصباح لمقر جامعة وسيدي كرة القدم عملية سحب قرعة مباريات البراج الخاصة برابط الهواة المستوى الثاني. نذكر تاريخ مقابلة البراج للرابطة الهواة المستوى الثاني، باش يكون الجولة الأولى نهار 17 مايو والجولة الثانية نهار 24 مايو. ونعطيكم البرنامج يعني نتاع القرعة هذه، 6 فرق باش تكون موجودة ومعنية بالبراج، باش يتم بعدها انزال 2 فرق. تجرى القرعة اليوم انطلاقا كما قلت 11:30 عن طريق القرعة بثقة إعفاء في مرحلة أولى 2 فرق، وبالتالي باش ترجع الجولة الأولى بأربع فرق يعني 2 مقابلات. 2 فرق اللي باش يفوزوا باش يضمنوا رسميين البقاء نتاعهم، و 2 فرق طبعا اللي خسروا باش يلعبوا في الجولة الثانية مع 2 الأندية اللي كانوا معفيين في الجولة الأولى، واللي باش يخسروا 2 في الجولة الثانية باش ينزلوا الرابطة الثانية بتبعت رابط الهوات، و 2 فرق اللي باش يربحوا بتبعت الحال باش يضمنوا البقاء نتاعهم في رابط الهوات المستوى الثاني. نختبوا بالكرة خارج تونس في الدوري الأوروبي ليلة إياب الدورة نصف النهائي الأول، بداية من 8 تعليل بين أستون فيلا ونوتنغام فورست. نذكر لقاء الذهاب انتهى 1-0 للإنجليز نوتنغام فورست، وطبعا في الدورة نصف النهائي الثاني باش يجمع أيضا في 8 تعليل فريبورغ الألماني بفريق سبورتينغ براغا التشيكي، لقاء الذهاب في 2-1 لسبورتينغ براغا. أيضا في الموعد ليلة في انطلاق من 8 تعليل مع لقاءات إياب الدورة نصف النهائي لمسابقة المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس باش يواجه شختار دونيتسك الاوكراني الذهاب 3-1 لكريستال بالاس، والدور نصف النهائي الثاني في 8 تعليل ايضا باش يجمع ستراسبورغ الفرنسي بالرايو فاليكانو الاسباني، لقاء الذهاب انتهى 1-0 لرايو فاليكانو. نهاية اخبارنا الرياضيه معاكم، موعدنا الرياضي القادم انطلاقا من 3 غد رجين مع كريم حمدي في ملاعب واهداف ومتابعه للمباراه المؤجله في لقاء ديربي الجزيرة بين أمل جربة واتحاد الجيب مع حبيب الزردابي، وفي التحليل الفني وديع الوشاني. بعد شوية برنامج الظهيرة ينطلق صوت الناس مع الهام الجديد وفتح المكتبي. إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: صوت الناس، صوت الناس.
4: احنا مواطنين من قطر مربين، نبارك فيكم وصلنا الصوت من هالشركة هذه.
5: أنا مواطن من 11 مشان الجيران الشكال، فتم ما تيجي كيفاش تدير.
6: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، إن شاء الله صوتي يتعدى.
3: صوت الناس. صوت الناس مع إلهام جليدي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لكم، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، إن شاء الله متابعة جيدة وطيبة لكل برامجنا. وكما العادة كل نهار خميس من تو حتى نص نهار برنامج صوت الناس اللي من خلاله نمرروا أصواتكم، نمرروا مشاغلكم الحياتية اليومية، نلقوا مرات الإجابات من السادة المسؤولين ومرات زادة إجابات توخر وتبطى شوية. أكيد رقمنا طبعا هو صلة الوصل بيننا وبينكم 75 870 900. واليوم زميلنا عادل جميل في استقبال مختلف مكالماتكم الهاتفية، فتحي في الهندسة التقنية، وإلهام معكم كالعادة في صوت الناس من تو حتى النص نهار. ننتظر مختلف طبعا المكالمات والاتصالات اللي توصلنا لإذاعة تطاوين، والمجال مفتوح لكم مستمعينا ومفتوح للسادة المسؤولين، لأنه من واجبهم يجاوبوا ويردوا إذاعة تطاوين على ذمتكم سواء بالهاتف أو بالحضور. قبل هذه الكل نسمع مايا دياب في الغنية هذه ومن بعد رجعينا.

0: رجعناكم مستمعينا العشرة و13 دقيقة طبعا انطلاق مشوارنا معاكم في صوت الناس. وتو معايا على خط البرنامج سعلي عمار طبعا المدير الجهوي للتجهيز في التطاوين, ومعه هو باش يكون الحديث على السمار تحديدا, لأنه في كل مرة زميلنا مراسلنا الهادي بن جديان يجيب لنا برشا ملاحظات من السمار, برشا مطالب من المواطنين في تعبيد وتحسين الطرقات, منها الطرقات معنا اللي تعتبر أساسية واللي فيها حركة النقل اليومية وحركة المواطنين, ومنها زادة المسالك الفلاحية اللي هي أساسا متشعبة وفيها برشا إشكاليات وتاخذ وقت حتى إنها تعاد التهيئة متاحة. سعلي صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام, مرحبا بيك وجميع السيدات والسادة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: يعيشك, شكرا لك. تعرف سعلي طبعا ديما الحديث على البنية التحتية في تطاوين, سواء تطاوين المدينة ولا مختلف المعتمديات متاحة, ونحن جتنا برشا ملاحظات من السمار كما سمعتني فيما يخص طبعا الطرقات والمسالك الفلاحية, ونسمعوا طبعا الردود من عندك. تفضل سعلي.
1: واضح مدام, شكرا على الموضوع هذا. نحن في بين معتمديات سمار وبن مهيرة, خطر الحصيات اللي عنا مازالوا يلمدوا زوز معتمديات مع بعضهم.
0: اي
1: عنا في بالنسبة للطرقات المرقمة 192 كيلومتر من طرقات المرقمة من إجمالي 2346 كيلومتر, أي بنسبة 8%, منها 75 كيلومتر معبد, نسبة تعبيد في 40%.
0: اي
1: بالنسبة للمسالك اللي فيها عندنا من جملة 3584 كيلومتر, عندنا 671 كيلومتر بين السمار وبن مهيرة, معناتها 25% من إجمالي ولاية تطاوين الربع نحكوا عليه. هذا اللي يجعل معناتها تدخلات بالنسبة لزوز معتمديات هذا تحدي كبير للإدارة الجهوية لتجهيز الإسكان في تطاوين.
0: أي
1: بالنسبة للمشاريع اللي عندنا في معتمدية السمار, عندنا مشروع تغريفة سطحي وشحن الحواشي للطرقات المرقمة برنامج 2023 اللي فيه جزء من الطريق الطريق المحلية 996 من نقطة كيلومترية 16 نقطة كيلومترية 19. الطريق هذا هو اللي يربط السمار مع بن مهيرة, باش يتم فيه إعادة طبقة تغليف ما يقارب مليار ومئة مليون ومئة وثمانية وثلاثين ألف دينار. ثانيا عندنا زاد الطريق المحلية 881 على مستوى النقطة المعروفة بشعبة المخانب, كيف الطريق هذه تربط السمار ببن مهيرة. هي نقطة سوداء وفيها حوادث مرور متكررة,
0: ومعناتها
1: لهذا الغرض عملنا لها دراسة لتحسين السلامة المرورية, وإن شاء الله الشهر هذا باش نهبطوا على طلب العروض, وتم تخصيص اعتمادات بزوز مليارات و500 وصيانة النقطة هذه على طول كيلومتر و500.
0: هذا باش يكون في الفترة القادمة معناه.
1: اي ان شاء الله الشهر هذا كان سهل ربي تو الدراسه حاضره, والشهر هذا باش نعملوا الاعلان عن طلب العروض.
0: به واضح جدا.
1: زاد كيف عندنا الدراسه نتاع تهيئه مسالك كيفيه تم انجازها على مستوى المصالح المركزيه, تضم معناتها على تونس الكل 1163 كيلومتر. معتمديه سمار فيها مسلك وديات اولاد ونيس ودفسي بطول 7 كيلومتر, دراسه منجزه حاليا لدى المصالح المركزيه كما قلت لك مدام, وبصدد البحث عن تمويلات.
0: به
1: المشاريع الأخرى زادة كيف اللي يتهم المسالك الريفية, عندنا معناتها أشغال صيانة دورية للمسالك الريفية لسنة 2025 دوم 4.5 كيلومتر مخصصة لمعتمدية سمار مسلك النمري, تم الإعلان عن طلب العروض مسلك النمري هذا في سمار, تم الإعلان عن طلب العروض وتم تقييم العروض وعرضها للمرة الأولى على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات, وحاليا بصدد إتمام إجراءات التعاقد إن شاء الله, معناتها السداسية الثانية 2026 تنطلق الأشغال كان سارب.
0: انطلاق الأشغال باش يكون, فقط نحب نثبت انطلاق الأشغال باش يكون خلال
1: السداسية الثانية.
0: السداسية الثانية به
1: السداسية الثانية
0: إن شاء الله.
1: حاليا معناتها إجراءات تقنية في عملية التعاقد.
0: به جيد جدا.
1: زادة كيف عنا أشغال تغليف سطحي للمسالك الريفية اللي هي معناتها في إطار برنامج الصيانة لسنة 2026 على العنوان الأول, ضم 3 كيلومتر من مسلك الغرياني إعادة تعبيده. زادة كيف هذا هبطنا لابيل دوفر, معناتها عملنا تبليكاسيون طرف لابيل دوفر طرف العروض, وحاليا بصدد تقييم, تم فتح العروض وبصدد التقييم, وكيف هذا السداسية الثانية تنطلق فيها الأشغال.
0: به جيد جدا.
1: وعلاش النقاط السوداء هذا كيف عندنا زوز نقاط في السمار على الطريقه الجهويه 111, زوز نقاط باش يتم فيهم تركيز 15 نقطه ضوئيه بطاقه شمسيه بقيمه 100 ألف دينار 100 مليون. هذا طول الأشغال معناتها المشاريع اللي عندنا بصدد الإنجاز والذي ستنطلق خلال سداسية ثانية.
0: به معناها من هنا لآخر العام تكون الأشغال هذه مستوفاة إن شاء الله. هكا نقول.
1: لا لا.
0: مش بالضرورة.
1: أكيد فهم اللي أكيد لازم يستوفى خلال سداسية ثانية معناتها قبل آخر العام قبل 2026 الأشغال اللي بطبيعتها معناتها تشد وقت كما
0: طول شوي.
1: طول شوي معناتها الأجل نتاعها طويلة مقارنة بالأشغال الأخرى.
0: طبعا حسب طول الطريق وحسب المساحة اللي موجودة هذا الكل فما أكيد. فما طرقات اللي تاخذ وقت وفما زادة طرقات ربما يقع إنجازها في ظرف وجيز.
1: وزيد مع هذا نحن ديما متعهدين معناتها بالصيانة كسواء تاع الطرقات المراقبة الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للتجهيز ولا كيف المسالك الريفية زاد اللي راجعة بالنظر للإدارة الجهوية للتجهيز نحن متعهدين فيها بالصيانة الدورية بالتنسيق مع السلطات المحلية من مجالس محلية معناتها في النسمة ولا حتى الفرع تاعنا غادي في السمار اللي يشرف على مواطن ديتي السمار وابن مهيرة زاد كيف في إطار المتابعة اليومية نتاعو يتعهدوا بصيانة دورية من سد مفر من صيانة العلامات المرورية العمودية تشوير الأفقي للركائز المعالجات معناتها هذه خبزنا اليومي وهذه الأشغال اليومية نتاعنا.
0: اي نعم واضح جدا سعلي طبعا في انتظار انه طبعا المشاريع هذه يقع الانتهاء طبعا من القيام بها ان شاء الله فيها كما قلت اللي باش يتم خلال السداسية الثاني وفيها اللي ياخذ وقت شويه والعمل ديما متواصل والمجهودات ديما متواصله حتى تكون يعني طرقاتنا وتكون البنيه التحتيه على احسن ما يرام. شكرا لك سعلي عمار على قبول الدعوه هذه ربي يعاونك والى اللقاء.
1: شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كان هذا فريد الأطرش يا أبو ضحكة جنان, وصلبينا 25 دقيقة بعد العشرة, مواصلين ديما معكم في صوت الناس, ومرحبا بكم ديما على 75 870 900. وعندنا زوز مكالمات هاتفية. عسلامة.
1: عسلامة أختي الهو.
0: أهلا وسهلا, مرحبا, شكون معنا؟
1: بيك عايشك, معك عبدالله بسمار.
0: مرحبا سي عبدالله, تفضل.
1: بيك عايشك بالله. مدام أنا حبيت نعمل إداء أحد عمل شركة البيع والغيرة سودست طويل.
0: أي
1: سمعنا البارح لعبت السيد الكاتب العام سيمبارك سياري النقابة, راهو احنا نحبوا منهم زوز الشهري, معنا شهرين ما خلصناش, والثالث هو نرمو اش مازال فيه.
0: ايه
1: براعنا كانوا صبوا شهرية واحدة, معنا بعثون مانيش عارف ان الدولة, معنا مش عارف الحكومة اش بيهم معنا, اخي نرى عقبوا فينا ما نحبوش نعيدوا, اخي ما نحبوش صار نعيدوا, ما نحبوا زي الناس, ونفهمش الحكاية كيفاش.
0: بي على كل هو ديما باب الحوار ان شاء الله يكون مفتوح, هذا اللي نحبوه احنا, خاطر هذاك هو اللي يوصل راه حوار ومفاوضات.
1: احنا ديما مبدودين للحوار, ديما نخدموا, ما عندناش نزيع على تونس, احنا دولتنا وبلادنا كل اغلب الاعوان يخدموا في الليل وينظفوا في النهار مساكن ويخدموا, واكثر من الطاقم تاعهم ما عندهاش حتى مزيع على تونس. اما ما رعنا اللي يصبونا شر واحد رسول الله, ما انت من يحبونا شن عيد ولا غارب, من عارف يتحبوا يحبونا نعيد زي نتوانس كل ولا يعاقبوا فينا, ما فهمناش الحكاية. انا على ما ظن يعاقبوا فينا وكهو, ما عدناش حق.
0: لا ما فهميش عليش فش عليش كلمة العقوبات عليش, ممكن هي وضعيات بلكش نحنا ما نعرفوهاش, لكن ان شاء الله نقوله بالمفاوضات.
1: ما عارف العيد الكبير اللي فات اللي مدام رعنا رمى عيد, ما ثم 90% ما عيدوش مساكن, الصغار يستنوا لاخر لحظه, الصغار في العيد ما جاش العيد, الله غير ما صبتش في شهري, الله غير. هذه كل في كل شهر يصير لنا هكا,
0: هي نفس الاشكاليه اللي قاعده تتكرر بالنسبه لاعواء شركه البيئه والغراسه.
1: التو ما خلصناش في وقت, التو اذا شدنا نخدموا عندنا 9 سنين قداش نخدموا, التو ما خلصناش كل شهر شهر. هم 800 وثم اللي لسه عملوا قروض مساكين وكذا, والله يجي ثم اللي خلص 50 دينار, بيشري علاش 50 دينار ولا حتى عنز 50 دينار, ما يجيش ان شاء الله. يلا غارب
0: فعلا, هي مشكله كبيره على خاطر تمس بال الشهريه, تمس بالقوت اليومي نتاع المواطن وباحتياجاته.
1: والله العظيم راه صغار وعد صغار, ونحب العيد زي الناس صغار, والله يستنوا التو, اقسم بالله يستنوا التو, مش شيء. وتعرف العيد في تونس قداش وصل, انا ماشي هنا خلص 800 دينار هو العيد ب 12 13 100, باش نجيبوا على الاقل يعني كيصبوا نزل الشاري على الاقل واحد هون يزيد ياخذ شوي ويشوف منه شوي ومنه شوي. اما كيزوز الشاري ويصب لك 800 دينار بالله علاش؟
0: واضح
1: انا داير للرئيس, السيد رئيس الجمهوريه هو الاعلى سلطه في البلاد, شوف لنا حل, ورئاسه الحكومه شوفوا لنا يا خويا حل تعملوا مزيه, احنا مراد نحتاجوا مبطل العمل الجمله خويا, عندنا على الاقل واحد يخدم مرمى يخدم حاجه يمشي على الاقل باش يدبر العيد, ما يخليش الطيارات يا خويا. احنا كيف الدوله ما نصفتناش وما عاونتناش, نحاولوا نخدموا خويا, نعملوا ايدينا ونخدموا كون مربى واحد.
0: هو اللي راهو اللي عنده مهنه اذا كان طبعا كمل السوايع نتاعها في اللي مكلف بها, او علاش ليه اللي يعرف يخدم حاجه اخرى حتى ما يبقاش معناها في انتظار مبالغ تجي ولا ما تجيش.
1: ايه لكن يجي ولا ما يجيش, احنا عندنا حق زي تونس زي الناس الاخرى تخلص في كل وقت.
0: هذا اكيد.
1: احنا عندنا ناس في الطرف يخدموا في في في في, في الادارات, مساكين زملاء ما يخلص في وقت, وهم هو تلقيه كل شيء عنده يخدموا كل شيء وما يخلص. وعندنا ناس مساكين عوان اقسم بالله في النهار يخدم في لبسنا, وفي الليل يخدم في كل شيء, ما يرقدش ما يتمتعش حتى في
0: صح دارة. وضعيه ليه وضعيه صعبه بالنسبه لاعوان البيئه.
1: ماذا بنا السيد الوالي, احنا ماذا بنا السيد الوالي يتحرك يشوف لنا كل منا غادي اللي طاف ولا شكون معنيين بالامر الحكومه, ويشوف لنا خويا صبنا زي الشاري. احنا من نهار الاثنين ان شاء الله بحول الله نبدو مع حبس العمل, نشوف نحتجوا وقفات احتجاجيه متتاليه على بعضها حتى لين يسهل ربي وكهو, خاطر الوضعيه هذه راهي مزريه ما دام انت تعرفي الحال, وعندكم حتى شكون يخدم في بسنا في الاذاعه, معنا كل شيء تشوف فيه بعيونكم. انا عارفين
0: واضح حسي في النهايه, في النهايه بلاد واحده وعائلاتنا واولادنا واخواتنا, ونفس نفس الشعور اللي تحسوا به انتم اكيد تحس به البلاد كامله.
1: راهو عندنا ترى نحب نقول الدوله عندنا السيارات, ترى عندنا السيارات يحبوا يعيدوا زي الناس يا خويا, عطر نعيد العيد الكبير, عطر نعيد ناخذ السيارات العيد, وبعتلي في مش مشكل ما تخلصوناش حتى 6 شهور يخلف ربي عيد
0: ان شاء الله. ليه نقول ان شاء الله تتحسن الوضعيه دي. بيس يا عبد الله وصل الصوت نتاعك ان شاء الله, ان شاء الله الصوت هذا يكون عنده مفعول ان شاء الله.
1: والسيد الوالي من بين يتحرك شوي يعجب الاجور, خاطر باش ندخلوا في وقت احتجاجيه من هذا الاثنين ان شاء الله, باش ننزلوا في الوقفات الاحتجاجيه متتاليه على بعضها حتى لين يسهل ربي وكو. وهذا عقاب, لان احنا عقاب احنا شركه بس تطوير, رانا معقبين هذه ما نش عارف علاش معقبين الحمد لله وكو. إن شاء الله ربي في الوجود وإحنا ما عندناش مشكلة ما عندناش مزية على تونس نخدم في الدولة ما نظلوش فيها أشخاص وإن شاء الله ربي معنا وكو.
0: واضح سي عبد الله شكرا لك حياتنا ليك وإلى اللقاء إن شاء الله نقوله في طريقها إلى الحل الإشكالية والملف الكبير هذا.
1: تكلموا السيد الوالي حتى تعاونونا شوية تكلموا السيد الوالي وتشوفونا زادة تسألوه إذا كان ثم الكني في الشهر الثاني ولا ما ثمش
0: إن شاء الله. بيسي عبد الله شكرا لك شكرا. نواصل بالمكالمات على سلامة.
2: ألو
0: أهلا وسهلا
2: لاباس
0: مرحبا شكون معنا؟
2: مبروك التواتي عين ماريا.
0: مرحبا سي مبروك تفضل.
2: بالله المقت يا جماعة تو كانوا يتكلموا على الكياسات وعلى المصالح
0: أي.
2: إحنا رانا تابعين سمار ببالي ما تنبطلن ولا تابعين كرشاف أما يتكلموا سمار وعلى الغرياني وعلى بن ميلة وإحنا والله لن عزيزنا في الرمل حتى مسلك البلاع ما مسحناش حتى بالمسحان
0: أعطيني المكان اللي أنت فيه بالضبط.
2: يعني نتكلم طو على بنميرة وسمار وعلى الغرياني والهادي بالجديان هذا كان يتكلم مكاف وإحنا لا حي تنادم إحنا في بوقوف عندنا طريق بتاع كرشاب وقوف وعذار قال أنا مصب حتى في الرايد الرسمي وكلمني العمدة قال باش كان سوقكم 12 كيلومتر على الأقل يجربون شوي في بوقوف كرشاب.
0: به واضح جدا وصلت وصلت الملاحظه سي المبروك.
2: احنا ما ناش مساوات احنا استوانا بين ميرو كرشا وبين ميرو واسماء والقرياني يديرون في الكياسات واحنا يحطوا قدامنا في الزبله.
0: به واضح جدا سي المبروك ان شاء الله نوصلوا الملاحظه هذه وتسمع الاجابه عبر اذاعه تطاوين بقدره ربي. شكرا لك نهارك طيب والى اللقاء.
2: سيارتك 30 كيلومتر على الاقل.
0: واضح سي المبروك وصلت الملاحظه نتاعك شكرا.

0: رجعنا لكم. كان هذا محمد الجاموسي خطوة خطوة طبعا واختي واختي وهكا في الدنيا حتى نحققوا برشا حاجات بالصبر بالإصرار نوصلوا إن شاء الله نحققوا كل أهدافنا. توا معنا على خط البرنامج زميلتنا مراسلتنا الشعلة المجعي كما العادة في متابعة لمختلف المشاغل اللي موجودة في جرجيس. شعلة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أحبا بيك ريما، تحية ليك، تحية العادل، تحية الفتحي وكل سادة المستمعين ونسخدهم بس موجات إذاعة التطاوين. الانطلاقة مش تكون بنقطة تهم ظاهرة احتجاز الرصيف النجم نقوله هو الاستغلال المفرط لمساحة يفترض أن يكون يعني جزء منها للمتراجرين، غير أنه يعني التجار تعمدوا لمخالفة الترتيب المعمول بها، يعني اللي حاطت كراسي واللي حاطت لفتة ثابتة واللي حاطت الأثاث، يعني لدرجة أنه المواطن يضطر يمشي في مساحة مش ليه، يعني يمشي مع السيارة. إن شاء الله تنتهي المظاهر هذية وإن شاء الله البلدية تستأنف حملتها بالتنسيق مع المصالح الأمنية وتدخلاتها أيضا لمقاومة الاستغلال العشوائي للأرصد. إشارة وأنه الهام في المجال هذه البلدية تعطي تراخيص استثنائية للاستغلال المؤقت للملك العمومي البلدي وللرصيف لبعض الأنشطة في حدود ما يسمح به القانون وفي حدود أيضا ما يتوفر من مساحة كافية للرصيف. نقطة ثانية يعني أشاروا لها برشا مواطنين في عمادة الموانسة، فما طريق فرعي بالعمادة هذه تحديدا بعد مركز الصحة الأساسية. الطريق هذه في حفرة كبيرة الحجة في حقيقة الأمر في طول تقريبا 2 متر، وأسبق وأن تم إصلاحها من قبل المصالح البلدية والتجهيز، ولكن يبدو أنه أسفل الحفرة هذه ثم نفق يقولوا أنه يؤدي إلى شاطئ البحر. الطلبات بإصلاح الحفرة هذه أكثر من 3 شهور، الناس طالب بإصلاحها ولكن إلى حد الآن ما تمش التدخل، خاصة وأنه هالحفرة الكبيرة هذه تتوسط السوق الأسبوعي بالمونسة. إن شاء الله على كل يتم التدخل لحماية مستعملي ذاك الطريق.
0: نعم.
1: نمشوا من المونسة نمشوا الوسط جرجيس مدخل محطة النقل البري وين محطة اللواجات والحافلات، ثم حالة كارثية في حقيقة الأمر يعني نتيجة الحفر، ثم جانب كبير من يعني مدخل المحطة ما تمش تهيئته وتعبيده حتى كي تمت يعني صيانة قناة دوبلي في اللي تم يعني التغطية نتاعه، ولكن ما تمش ربما إتمام أشغال تهيئة المدخل، يعني بقى تراب، يعني ونعرف التراب يثير يعني الغبار.
0: أيه.
1: مشغل إن شاء الله في انتظار الرد سواء من التجهيز أو

0: منظور يطالبوا بإحداث مركز للصحة الأساسية باعتبار بعد المسافة الفاصلة ما بين هاتين المنطقتين، يعني مركز الصحة الأساسية بالرجاء والموانسة بعيد عليهم نسبيا فما حكاية 4-5 كيلومتر، ويقترحوا كمقر للمركز يعني فما بناية هي مسكن وظيفي بإعدادية المنظور، يقترحوا لما لا مؤقتا يعني يتم فيها تركيز مركز الصحة الأساسية إلى حين يعني إنجاز البناية الخاصة بمركز الصحة الأساسية. على فكرة الأرض متوفرة، ليش لا وزارة الصحة يعني ما تمشيش في اتجاه أنه تقرب الخدمات للمرضى وتحاول تعاونهم أنه تركز لهم مركز الصحة الأساسية. تذكر إلهام في الأسبوع اللي فات أثرنا برشا مشاغل من قبل متساكني منطقة خوي الغدير، فعضو المجلس المحلي أوس ثامري مدنا بجملة من الردود الخاصة أولا بإحداث نادي الشباب الريفي وأيضا نادي أطفال. تمت على كل برنامج المشروعين هذه في مخطط التنمية 26-30. بالنسبة لمستوصف خول الغدير تم إدراج التلقيح، ذكر المرة تحدثنا على فماش تلقيح فما تلقيح في المركز هذايا، وقريبا يعني تم تدريمه ببعض الاختصاصات اللي ناقصة. فما كيف كيف نقص كبير في الرصيد العقاري بعمادة خول الغدير، هذيك علاش ما فماش يعني ملعب حي أو نادي أطفال إن شاء الله على كل نادي الشباب الريفي ونادي الأطفال بخور كثير ومصوصف صحة أساسية بحي ابن منظور إن شاء الله. هو أكيد هو بالنسبة للمصوصف أو المقترح تاع مركز الصحة الأساسية يتبع أساسا يعني مرجع نظر خوي الغدير. إن شاء الله على كل المشاريع هذه كلها ترى نور وما تتعطلش أكثر من اللي تعطلت هذه. هو أكيد الهم عطلت عليك كل هو دور المجالس المحلية مهم في الدفع للتسريع في الإنجاز والتسريع في حل الإشكاليات المطروحة هذه.
1: نعم، فقط نتا الشام يخص نادي الشباب الريفي ونادي الأطفال باش يكونوا في الصيف على الأقل توا ماشيين للعطلة الصيفية وصغار والشباب معناه يستحقوا فضاءات ينشطوا فيها.
0: بالتأكيد هو مش كان في الصيف الهام، هو على
1: كل هو ما دام موافق عليه معناه باش يكون انطلاقا من الصيف ولا باش مازال شوية؟
0: لا مازال شوية، هو توا قيد الدراسة بالنسبة للمشاريع هذه، ولكن هم راوا مبدئيا ينجموا ينشطوا في نادي الشباب الريفي بالقريبيس وخوي الغدير على القريبيس فما حكاية كيلومتر ونص ولا زوج كيلومتر
1: على كل
0: يعني مش بعيد يعني ان شاء الله على كل ان شاء الله بكل عمادة تتحقق لها هالإضافات هذه، لانه من حقهم انهم الصغيرات والشباب ينشطوا في هالمؤسسات التابعة ديهم ويتفرجوا كما يعني الشباب الاخرين اللي في عمادات نقولوا يعني نسبيا قريبة للأنشطة الثقافية.
1: واضح، شكرا لك شعل على نقل كل المشاغل هذه، شكرا على المتابعة خاصة للحلول اللي تكون مرتقبة واللي الناس تستنى طبعا ديما الناس راو من خلال المنبر هذي راي تستنى في الإجابات، وإن شاء الله ديما نلقوا التفاعل متاع السادة المسؤولين. يعطيك الصحة، نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا 47 دقيقة بعد العشرة، مواصلين ديم معكم في صوت الناس حتى نص النهار. مرحبا بكم مجددا، ومعايا تو على خط البرنامج مكالمة هاتفية ناخذوها، بعد زادة معنا سي علي الترومي عن بلدية ترميدة والحديث على بعض الإشكاليات اللي وصلتنا الأسبوع اللي فات من مستمع. ناخذ المستمع قبل. عسلامة.
1: عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا سي صالح، تفضل. اي لو كان ترفع صوتك شويه لانه ما نسمعوش فيك بالقد.
1: ما تنديش مير في ولايه جرب.
0: تفضل سي صالح.
1: ابلغ من العمر 68 عام، اعاقه بصريه خفيف، واعاني من 5 امراض مزمنه. اتصلت بكم سابقا لمده اسبوع الفارط والاسبوع اللي قبله. والسبب الطلب هو مقابله السيد الوالي.
0: باه ان شاء الله. هنا سي صالح ماهيش باش تكون في واضح، مش في فتره وجيزه سي صالح، ان شاء الله نكونوا جاهدين حتى تتقابل.
1: نحاول
0: ذكرنا ميسالش
1: عارفكم قاعدين تجتهدوا، وهذا هو خاطر قرب العيد، وانا ما حكيت لك على الوضعيه ذري.
0: واضح سي صالح في بالي،
1: نعاودوا في الحديث. يعني انت مشكور، عارفكم قايمين بوجهكم واكثر من الواجب، انا عارف وكل شيء عارف، ومشكورين للامانه، والله العلي العظيم بكل امانه.
0: ان شاء الله يكون هذا في اقرب الاجال سي صالح، وهذا من حقك طبعا، من حق اي مواطن انه يقابل السيد الوالي.
1: السيد الوالي يعني طالب، لاني طالب بنولي دار، لا اعطوني شهري، طالب مقابل السيد الوالي، عندي مشاكلي الخاصه باش يحلها لي السيد الوالي.
0: باهي ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوك للسيد الوالي ان شاء الله،
1: وان شاء الله تكونوا واسطه نتاع خير.
0: أكيد إن شاء الله. شكرا لك سي صالح، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. معنا طبعا على خط البرنامج سي علي الترومي عن بلدية ترميدة. سي علي صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بك وكافة المستمعين بمختلف مناطق الجمهورية.
0: يعيشك سي علي. طبعا فيما يخص بعض الإشكاليات اتصلت بينا مواطنة في الأسبوع اللي فات، أول إشكالية تقول هي إشكالية اللي خاصة طبعا تقول فما زرايب متاع المواشي، وفما طبعا برشا حشرات خاصة الوشواشة لهنا، ربما ما هي تستسمح طبعا في البلدية أنه تقع المداوات بشكل مستمر، وخاصة نحن على أبواب فصل الصيف.
2: صحيح، هو اللي تفضلت به الأخت إن أكدوه، وخاصة أنا في البداية باش نقدم بعض ما قامت به البلدية خلال الشهر الفات، وخاصة في علاقة بمعناها مقاومة الحشرات كما تفضلت للأخت، اللي هي معناها المصدر متاعها بالأساس الزرايب المنتشرة بالحي متاع حي 2 مارس.
0: حي برغم أنه حي جديد، معناها حاجة الواحد يستغربها شوية.
2: والله صحيح، هو توسع معناها العمران في جهة حي 2 مارس، وين تم تركيز الهضوم الزرايب سنة 2005، وقتها كانت موجودة في وسط معناها المنطقة البلدية، معناها في وسط مركز المدينة الزرايب هذه. البلدية في 2005 معناها قامت بإخراج الزرايب هذه للمنطقة هذيك، ومراعنا كانت توسعت بعد 15 عام، توسع البناء غادي في الجهة هذيك وين موجود المثال تاه العمرانية.
0: اي نعم.
2: هو البلدية الحقيقة ما بقتش معناها ديما تخمم في الإشكال هذا، اللي هو إشكال معناها قائم من قديم، واللي معناها أغلب معناها عائلات رمادة يتعاطوا النشاط نتاع تربية الماشي. البلدية خممت الإشكال هذا وتحاول أنها تعمل حل جذري لمعظم تاع انتشار الزرايب بالمنطقة البلدية بإحداث مشروع خارج مثال التاهة العمرانية، خارج المناطق السكنية. ولكن كما تعرفوا اللي معناها اي مشروع يتطلب عقار باش يتم العقار، معناها وضعيه العقاريه مساواه باش يتم معناها احداث عليه المشروع هذا، لكن عمليه تسويه العقار اللي المجمع احداث المشروع هذا عليه معناها تعطل برشا سنوات، وان شاء الله ماشيين في الخطوه ان نعالجوا الاشكال هذايا جذريا.
0: هذا فيما يخص
2: نوضح اللي معناها في خصوص النقطة متاع الحشرات، راهي البلدية باقية تقوم بحملات معناها مدوات في محيط الزرائب هذه. ووقت اللي يتصل بنا أي مواطن البلدية والسيد الكاتب العام يوفر المعدات ويقوم بمدوات معناها الأماكن اللي هي معناها مصدر للحشرات الكل. ولكن بربي نحب في النقطة هذه نحب نوجه دعوة للمواطنين، أي مواطن معناها يتضرر من أي حاجة مثلا من هذه الظواهر متاع الزرايب ولا الحشرات ولا كذا يتصل بنا في البلدية ويقدم شكاية باش على الأقل شيء احنا نبرمجوا حملات موسعة ونعرفوا الأماكن اللي هي تولد خطر واللي تولد ضرر على المتسكنين
0: بتاعها. به واضح واضح جدا، إن شاء الله طبعا يكون النداء وصل عبر إذاعة التطاوين. النقطة الثانية اللي باش نتحدثوا فيها سي علي اللي تخص الإنارة، مواطنة هذه راهي قالت الإنارة احنا نحبوا في 2 مارس تكون فما الإنارة، وحتى إذا كانوا فما أشغال معنا وقع تركيز ربما بعض الأعمدة، لكن ظهر لي مازالت الأشغال ما كملتش هكا ولا حسب ما وصلنا؟
2: صحيح، هو مازال المشروع ما تملش معناها مازال في طور الإنجاز. هو الحقيقة البلدية في استراتيجية متاع الانتقال الطاقي وإنها تحب معناها تغير الشبكة وتحسن من الوضع متاع الإنارة العمومية في كامل المنطقة البلدية، قامت بمعناها بإنجاز مشروع اللي هو في طور الإنجاز معناها تو حاليا عن طريق شركة أجيلاك. وصلنا إلى حدود تغيير 150 نقطة ضوئية بالحي المذكور، ومعناها ومزالت البلدية مواصلة في عملية تغيير كافة الفوانيس بالفوانيس الموجودة بفوانيس مقتصدة للطاقة في معناها كما قلت لك انت في اطار استراتيجيه البلديه للانتقال الطاقي والمحافظه على معناها الموارد البلديه خاصه فيما يتعلق باستهلاك الطاقه.
0: به واضح جدا. النقطه الثالثه والاخيره سي علي اللي هي خاصه بالكلاب السائبه، المشكله هذه ماهيش في رماده، في برشا اماكن، وظهر لي هو فما المجهودات لكن ما زالت تبقى المجهودات هذه ناقصه في ظل انتشار الظاهره هذه.
2: صحيح، هي حكم كما تعرفوا ان المنطقه معناها منطقة شبه ريفية معناها حضرية ريفية، رمادة مهيش بمعزل على الظاهرة هذه متاع الكلاب السائبة المتواجدة في عديد المناطق، ولكن البلدية قائم باقي تقوم بالشراكة مع المصالح الأمنية في بحملات شهرية يتم القضاء على عدد معناها لبس به من الكلاب السائبة اللي هو في حدود 5-6 كلاب كل شهر.
0: واضح جدا، إن شاء الله المجهودات هذه تزيد، خاصة تعرف راهو مع الصيف تكثر الظاهرة هذه مع المناسبات مع الفضلات اللي موجودة، وإحنا ديما في دعوة طبعا من منبر هذية أنه رفع الفضلات يكون في وقته، الناس زادة تلتزم وقت اللي تعرف البلدية الأوقات متاع البلدية اللي تجي فيها ترفع الفضلات، الناس تخرج الفضلات متاعها وتكون في أكياس مغلقة، الحاجات اللي هي تظهر بسيطة لكن من بعد إذا كان ما تتوفرش الأشياء هذه وما نطبقوهاش راهي تعمل مشاكل كبيرة برشا. شكرا ليك سعلي الترومي عن بلدية رميدة على قبول الدعوة وعلى الإجابات هذه، وإن شاء الله نشوفه طبعا هذا الكل يطبق على أرض الواقع.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا، نهارك زين وإلى اللقاء.
2: يطلب زوج حاجات، راهو يطلب إنجاز من البلدية كيف يطلب معناها المحافظة على المنجز من طرف المواطن،
0: زوج مسؤولين
2: والمساندة والمعافظة من المواطن،
0: زوج مسؤولين، مواطن مسؤول والبلدية زادة مسؤول.
2: إحنا زادة إن شاء الله ما نقصروش وبحول الله معناها نقوموا بالواجب، وهو أنا خاصة في خلال الصيف هذا إن شاء الله تقوموا بالحملات اللي يلزم يقوموا بها
0: إن شاء الله. شكرا ليك، تحياتنا ليك وإلى اللقاء، نهارك طيب.
2: مرحبا.
0: نرجع لكم بعد موجز لحداش ومواصلين دي معكم في صوت الناس حتى نص النهار بقدرة ربي.

0: الصحراء
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز بأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، على أن يتم تأمين 43 رحلة جوية انطلاقا من مختلف المطارات التونسية نحو مطاري المدينة المنورة ومكة المكرمة لفائدة 10982 حاجا تونسيا خلال هذا الموسم. وفي الجنوب الشرقي تنطلق أولى رحلات الحجيج يوم السبت المقبل من مطار جرجيس الدولي، وقد انتظم صباح اليوم الجهوي التوديعي لحجيج جربة وجرجيس، وذلك بدار الثقافة عجيمة. استعدادا لعيد الأضحى المبارك اتخذت بلدية مدنين جملة من الإجراءات تعلقت أساسا بتوفير نقاط بيع الأضاحي ومنع البيع بالشوارع والأرصفة. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين تظاهرة مدنين أم القصور، وذلك من 12 إلى 16 من شهر مايو الجاري، ويندرج هذا النشاط في إطار برنامج قيمة تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للنساء والشباب في ولايتي مدنين وصفاقس. في الشأن الدولي، أعلن الجيش الصهيوني اليوم أن غارة نفذها على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس أسفرت عن مقتل أحمد غالب بلوطة، الذي قال إنه قائد وحدة قوات الرضوان التابعة لحزب الله اللبنانية. ومن جهة أخرى، ادعى جيش الاحتلال أنه قتل أكثر من 220 عنصرا وقائدا في حزب الله منذ بدء سريان تفاهمات وقف إطلاق النار مع لبنان. في الشأن الميداني أيضا، وجه الجيش الصهيوني اليوم انذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات جنوب لبنان مطالبا بإخلائها فورا تمهيدا لهجمات يعتزم تنفيذها في المنطقة، وقال إنه يضطر للعمل بقوة ضد حزب الله بزعم أنه خرق اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت الخارجية الباكستانية أنها لا تملك معلومات بشأن مكان توقيع أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين، وأوضحت أنها لا تعلم ما إذا كان توقيع الاتفاق قريبا أو بعيدا، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل الحذرة بشأن مسار هذه المفاوضات. بعد الفاصل فقرة البلاغات. أهلا بكم من جديد. تدعو بلدية حومت السوق جربة كافة متساكني دائرة حومت السوق بوملال بني باندو الجوامع وسواني وكل الراغبين في المساهمة من مكونات المجتمع المدني للمشاركة المكثفة لإنجاح دورة الخامسة من يوم البيئة ببلدية جربة حومت السوق، والذي تم إقراره كثاني أحد من كل شهر، وذلك يوم الأحد 10 من مايو الجاري بدائرة حومت السوق جربة. وسيتم بالمناسبة تنظيم حملة شاملة بميناء حومت السوق، وتضع البلدية إمكانياتها البشرية واللوجستية على ذمة المشاركين قصد إنجاح هذا البرنامج. يدعو السجل الوطني للمؤسسات الشركات التي تختتم سنتها المالية يوم 31 من ديسمبر من كل سنة إلى جانب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة إلى إيداع القائمة المالية الخاصة بالسنة المحاسبية بالسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه يوم 31 من جويليا القادم، وذلك تفاديا لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة. إلهام تواصل معكم المشوار بعد قليل.

0: مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الناس، صوت الناس.
3: أنا مواطنين من قطر فلسطين، مبارك فيكم وصلنا الصوت من هالشركة هذه.
4: أنا مواطن من 11 مشان الجلال الشكال حسن ما تيجي كيفاش تدير.
5: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، إن شاء الله صوت يتعدى.
2: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.

0: 11 و10 دقائق رجعنا لكم مستمعينا ومرحبا بكم مجددا على سلامتكم الناس اللي التحقت بينا في الاستماع. مواصلين معكم في صوت الناس حتى نص نهار بقدرة ربي. وتوكي العادة معنا زميلنا مراسلنا الهادي بن جديان في نقل مجموعة من المشاغل اللي تخص منطقة أسمر. هادي صباح النور، أهلا وسهلا.
1: نارك زين الهام، أهلا وسهلا، مرحبا بك وكل زملاء والسادة المستمعين.
0: عايشك، شكرا لك هادي. فقط نحب لك أنت طبعا مستمعينا في السمار نذكر أنه اليوم كان معنا سي علي عمار المدير الجهوي للتجهيز، وكان الحديث طبعا على إشكالية الطرقات في السمار، وكانت فما طلبات طبعا عن طريقك أنت هادي فيما يخص إشكاليات الطرقات هذه. سعلي تحدث على طريق السمار بن مهيرة وقال باش يكون فما إعادة تغليف للطريق هذية. تحدث على شعبة المخانب اللي هي نقطة سوداء وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع من الحوادث المرور. قال الشهر هذية فما طلب عروض، والأكيد أنه في القريب العاجل باش تقع يعني تهيئة الطرقات في المنطقة هذه. تحدث كذلك على معتمدية السمار وتحدث على المسالك الريفية، وتعرف هادي والسادة المستمعين مسالك الريفية راي فهم فيها إشكاليات، مش من السهل يعني إعادة تهيئتها لأنها متشعبة ومنتشرة في برشا أماكن. وحدة حكي على وادي فسي قال راه دراسة عملت وبصدد البحث عن التمويلات. تحدث على مسلك النمري قال فما طلب العروض بصدد إتمام التعاقد انطلاق الأشغال باش يكون خلال السداسية الثانية. حكي على تركيز 15 نقطة ضوئية بما قيمته تقريبا 100,000 دينار، هذا باش تكون في الفترة القادمة إن شاء الله. حكي زادة على تغليف سطحي 3 كيلومتر من مسلك الغرياني، قال إنه طلب بصدد التقييم وإن شاء الله في السداسي الثاني تنطلق الأشغال. فما أشغال باش تكمل في ديسمبر 2026 هادي والسادة المستمعين، وفما أشغال راي باش تاخذ شوية وقت
1: إن شاء الله.
0: كانت هذه طبعا الإجابة متاع سعلي عمار المدير الجهوي للتجهيز في تطاوين، ودي ما شاء الله الجهود متواصلة والملاحظات زادة يزمها متواصلة من المواطنين حتى تقع تهيئة الطرقات هذه بما يتناسب مع تحركاتهم وتنقلاتهم.
1: واضح الهام، وكنت في البداية أنا باش نشير من أول نقطة هي على طريق اللي يربط بين السمار وكرشاو عبر حي النمري لأنه وضعيته سيئة ووقعت الإجابة عليه. مطالبة أخرى هي تعهد صيانة ولملاء إعادة تعبيد بعض الأنهج في مدينة السمار بالتحديد. أيضا المطالبة بمراجعة وتغيير وصيانة بعض العلامات المرورية في مدينة السمار.
0: هو يقول سعليم بكر ذكرها تحدث قال لك هذه تقريبا بشكل مستمر، معناها ديما المجهودات لهنا موجودة.
1: نقطة أخرى جتني بكري شوية الحق مش عندهاش برشا وقت، هي إصلاح بعض الحفر تعتبر خطيرة نوعا ما من تسرب بعض المياه في بعض الطرقات يعني تسبب خطر وأنها كبيرة نوعا ما في بعض النقاط في مدينة السمار. النقطة أولى هم طبعا زوج نقاط نحب نشير لهم في هذه المداخلة الهام، وكما شفت بعثت لك شوية
0: صور
1: أنه في مثل هذا اليوم عادة في نهار خميس لتكثر فيها الحركة باعتبار أنه سوق أسبوعي في مدينة السمار، ثم طريق هو اللي يربط ما بين مدينة السمار ودير الصحية بالسمار واللي في جنبها أيضا مركز الحماية المدنية، هذم الزوز نقاط اللي تخرج منهم الحالات الطارئة خاصة في هيئة الأسعاف والحماية المدنية والصحة. عادة الطريق هذه تكون مكتظة لأنه غير منظمة، خاصة في ركون بعض السيارات على الأقل ينظروا لها أن تركن السيارات في جهة واحدة مش في جهتين، لأن كما نشوف أحد أن يوما ما نلقى سيارة الأسعاف تبع الصحة تنتظر وشاحنة أيضا الحماية المدنية تنتظر في بعد بعض السيارات، وهذا يعتبر نوعا ما خطير بالنسبة للحالات الطارئة. هذه نقطة. النقطة الثانية وكما تعرف وحكينا عليها المرتين وكل طلبنا بطلب من البلدية وطلبناه بلطف من 16 أبريل كنت علمت البلدية على بعض على علامة معتها بيانية فيها مجموعة من المعطيات موجودة في سطح القمر كما بقية الجهات على مستوى مساحة الحديقة الجيولوجية جيوبارك الظاهر، وهذه نقطة هامة، لأن العلامة هذه تم الاعتداء عليها، وكنت يوم 16 أبريل علمت البلدية بإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعرف الأنظار كلها متجهة لهذه المساحة، مساحة الحديقة الجيولوجية بعد الاعتراف من المنظمة العالمية اليونسكو. ونعاود نكرر أنه من كبقية البلديات اللي قاعدة تخدم في الجهات الأخرى، لما لا زاد بلدية سمارة تفكر في هذه النقطة وقع إصلاحها والاهتمام بهذا الفضاء حتى على مستوى النظافة. لأنه أمس وصلتني إشارة وصورت بالفيديو لهذه العلامة، ووقع إرسالها إلى تونس إلى مدير المشروع، واتصل بي بدعوة البلدية للمسابقة، لأن هي ما تأخذش برشا وقت الحق، لكن بالطريقة هذه تعتبر نوع من الإهمال وعدم العناية بهذا الفضاء، خاصة على مستوى المشروع الوحيد في تونس هو مشروع الحدائق الجيولوجية الظاهر، اللي يبدأ بالتحديد من السمار من سطح القمر في اتجاه بقية الولايات من تطوين لبنين جابس. هذه الإشارة حبيت نسوقها ونعاود نكرر عن نسوقها بكل لطف للبلدية في هذه المرة الثانية أيضا.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك هادي. طبعا ويلزم فما مجهودات كبيرة برشا، لأنه سطح القمر يعني منطقة هامة جدا وتثمينها ضروري جدا، خاصة نحن طبعا على أبواب المشروع الكبير هذايا في جهات الجنوب الشرقي، واهتمامنا بالمناطق هذية يزيد يضيف لبلادنا ويضيف لجهتنا ككل. شكرا لك هادي.
1: حتى إضافة أخرى لو سمحت، حتى عم يكون رد البلدية بأن هناك نقص نوعا ما حتى في العمل، لكن هذا ما يمنعش أن نجم نقوم بحملة مشتركة بين كل الأطراف أن نعتني بهذا الفضاء، حتى وإن كان نقص في العمل، لما لا بقية الأطراف وكل سواء كانت مؤسسات أو مجتمع مدني مثالش أن نمشي الناس كل ونعتني بهذا الفضاء، لأن هذا وجهة لأسمار على مستوى التنمية.
0: به أكيد. شكرا لك هادي، تحياتنا لك وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

لحديث 24 دقيقة مستمعينا في كل مكان مواصلين ديم معكم في صوت الناس حتى نص نهار في إذاعة تطاوين في انتظار مختلف مكالماتكم الهاتفية على 75-78-900 وزمينة طبعا عادل الجميل في استقبال المكالمات هذه حتى نسمع أصواتكم ونتعرفوا على مختلف المشاغل اللي توصلنا في البرنامج هذايا.

0: قبل ما نسمع مارسيل في أمر باسمك، عندنا مجموعة من المكالمات الهاتفية، ناخذ المكالمة الأولى. عسلامة.
1: وعسلامة أختي الهام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: مرحبا، أحفيد أسبوعي من سيدي التواتي مارس.
0: عاود لي الاسم لو تسمح.
1: أحفيد أسبوعي.
0: مرحبا بك سي حفيظ، تفضل.
1: رحم والديك. شكرا يا اختي الهام، بارك الله فيك.
0: تفضل.
1: يعني حكيت على عده مرات على مكتب بريد نتاع سيدي التواتي.
0: ان شاء الله تسمع الاجابه عبر اذاعه تتوين، ان شاء الله نقوله في القريب العاجل، لكن زيد ذكر حتى الساده المستمعين والناس اللي تسمع شنو الاشكاليه بالضبط وقداش عندها.
1: الاشكال توكتي عندنا من مكتب بريد كان من السبعينات مثلا، اسمه مطوى يخدم ديما من السبعينات. عندنا تو حوالي عامين معاش يعني تقاعد العامل في اسمه في مكتب البريد، ما جابوناش واحد اخر. هو حاليا مسكر. هو يا سيدي عيني واحد من الناس مشيت ولامس عندي ورقه مثل شو اسمه باش نحل كونت، فهمت؟ ولا في المكتب البريد نعم نهبط المارس نكري كهرباء باش نهبط المارس مثلا، ولا نمشي للتوجان، فهمت؟ ولا نكري كهرباء ب 25 دينار. عندنا سيدنا هلينا مثل الناس المسنين نتاع الشيخوخ كذلك. أيه. نفس الحكاية. يجي قبل شوف عملونا توقيت المدة هذه اللي فايتة، عملونا نهار في الجمعة يجيب الثلاث، نهار الثلاث بشيت نهار الثلاث في بالي باش نحل الكونت يعني في المكتب، ما جاش ما لقيتش العون اللي يختم يجينا نهار في الجمعة. اللي كان مثل من السبعينات مفتوح يعني صباح وعشية حتى يتقاعد عون الموظف هذاك يتقاعد مثل يجي واحد اخر.
0: بيه إن شاء الله نشوف الموضوع هذا. في العادة رأي البريد ديما خدماته يعني متوفرة، ما فماش تعطيلات، لكن
1: ما فماش باش نزيد وتوقتي ها من نقصه يعني فهمتني ولا والله مش عارفة. والعمادة هي عمادة مثل تعدك من 4000 ساكن، عمادة كبيرة
0: هو حتى لتقريب الخدمة وناس ما تبقاش تمشي لبلايس أبعد.
1: والله يا أختي الهام راه يعانوا مثل خاصة الناس المسنين وهذات اللي تلاقوا في منحة ويتلاقوا مثل في الشيخوخة واللي عملت الحظائر زادة موجودين بكثرة، فهمتني؟ ومن تعدي سبيل زادة مثل باش يحلكم باش يصب مثل ولا باش يجبد ولا كذا، فهمتني؟ لما يتعدى مثل المعتمدية أخرى ولا بلاص أخرى، فهمتني؟ هي عمادة كبيرة. علاش توقيتي احنا موظف توحرنا في موظف توقيتي باش يخدم مثل ولا اللي جينا نهار في الجيم علاش ما يبقاش ديما يا سيدي؟
0: صحيح.
1: علاش عندنا ورقه نتاع الضوء، عندنا ورقه نتاع مثلا نقول احنا نتاع الصوره نتاع ما، عندنا مثلا مسنين كما حكينا عملت الحظائر في كل شهر مسنين كذلك اللي يخلص ورقه نتاع اسمه ضوء كذا. والله حاله كبيره يعني عماده مثلا ما تلقيش فيها مثلا مكتب بريد، في بعض البلايص تلقى حتى زوج.
0: اها. واضح.
1: والله يا اختي الهام بالله تعلم زين احرصينا في البرنامج هذا تاع المزير
0: الحمول. ان شاء الله كي يبدا فما ديما تفاعل نتاع الساده المسؤولين راهو تسمعوا الاجابات
1: عبر الاذاعه.
0: نعرف اي نعرف، لكن راهو مرات المشغل راهو باش ياخذ وقت حتى عندنا نحن حتى نوصلوا الصوت ان شاء الله.
1: ان شاء الله الجمعه الجايه نسمع
0: ان شاء الله. علاش لا، ان شاء الله باذن الله. شكرا لك تحياتنا لك والى اللقاء. شكرا، نهارك زين. نواصل طبعا ديما معكم مستمعينا بالمكالمات، ديما نذكركم 75 870 900. أهلا وسهلا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: عيشك. مواطنة من غنوش نسكن في مطوية.
0: بيه تفضلي. ايش
2: قص علينا الحفلات من مطوية للغنوش للها من وقت الكورونا؟
0: شنو اللي قص؟ عاودي لي اختي.
2: نفس نقل من المطوية للغنوش برغم اللي عندنا قداش ان مواطنه معناتها تسكن في المطوية واهلها في غنوش. فما اللي تتنقل حتى الجابس باش تهبط الغنوش، وفما تهبط على رجليها، وفما تاخذ الله اعلم شنو نقل. رانا متعذبين والله. مشينا للشركه وعملنا عريضه وعملنا اسامينا وصححنا ورجلنا وشاي، ما قلناش حتى حل.
0: به واضح جدا. ان شاء الله نشوفوا الموضوع هذا، ان شاء الله نشوفوا.
2: الله يبارك لك، ان شاء الله يفتح عليكم ان شاء الله. السلام عليكم.
0: شكرا والى اللقاء. نواصل ديما معكم مستمعينا بالمكالمات. عسلامه.
3: اهلا وسهلا اخت هاديه.
0: مرحبا، تفضل. اي مش هاديه معك على الهواء وتفضل. مرحبا.
3: عمك طاهر الحفير من مارس.
0: مرحبا سي طاهر، اي تفضل.
3: اني باش نطلب منكم طلبوا لي اول مره واخر مره باش ندخل في الموضوع هذا على ذمه روحي.
0: باه تفضل.
3: يعني حكم علي الطبيب على مدة الحياة الدواء ما عاش مفارقة، عندي رويحة مصباح في عيني اليسرى، قال لي فهمت لازمك الدواء هذا يقعد معك على مدة الحياة.
0: باه.
3: بون، لا لا محد رسول الله عالي ليه من عملت لها فهمت العملية هذيك قال لي عمل خلايفك على ربي لا لا محد رسول الله يعني عندي 260 دينار في الشهر من الشخوخ العمد على علم المرشد على علم سيد المعتمد على علم فهمت يعني بربي 260 دينار وني ناخذ فهمت لا بالمية الأربع آلاف متاع الشبيجيك والباكو سانكور فهمت لا بعشرين دينار هذوك خليهم غادي 135 دينار كان قطر العيوني عندي فهمت لا ثلاثة وستين دينار وخمسمية قطرة وعندي فهمت لا دبوزة سيرو فهمت لا بواحد وسبعين دينار وخمسمية ونيد والله عندي نهار اللي قطرت اللي كان ميت باش يدخلوا معايا فهمت لا ويحملوني لوقت الزوج اوقف الجمعيات الموجوده في مالك باش يستبنوني وياخذوا لي هم الدوام ما يعطونيش الفلوس ما يعطونيش علاش بقى فما برشا جماعه يعطوهم الفلوس في ايديهم ياكلوا ما ياخذوش الدواء يستبنوني لا ياخذوا لي ذات الدواء
0: انت لهنا ستار تحدث فما جمعيه صحيه في مارث ولا انا هم الجمعيات اللي تحدث عليهم
3: جمعيه ما حبيش نسميهم من الجمعيات ما يعلمكم بهم انت فما ثلاث جمعيات اما ما نحبش نسميهم يعني باش ما نقولوش منا ولا منا فهمت لو تقريبا تعرف الشيء هذا يعني انت يا اختي اعقل مني ورك راوي القانون اكثر مني لي اما اللي كان يعني باش نوصل فهمت لا ناخذ 135 دينار فهمت لا 160 دواء بربي درد ناكل منهم ولا خلص منهم 100 ضو ولا نمشي للكنترول نتاع الصدريه في جابس ولا نمشي لطبيب القلب في جابس بربي تقعد 100000 بربي باش نعمل به لا 100 لا ضو ولا ماكل تدخلوا معايا بالطريقه هذه وني هاني نسمع فيه ونمروا يا هنا عند سي الحبيب وسي سوشان وسي عادل الجميل فهمت لا موجود راه نمروا يا هذا هو دائما وبدا
0: الاسبوع
3: شوفوا معايا بها ما ثماش جديد المحا حتى راح الشخوخ انا حكم لي ربي كي خليني نقعد كي عند ربي
0: به سي طه ان شاء الله من هنا الاسبوع الجاي تسمع اجابه باذن الله شكرا لك شكرا نواصل ديما معكم مستمعين نواصل بالمكالمات الهاتفيه ونذكركم برقمنا 75 870 900 عسلامه
4: عسلامه مدام
0: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
4: سي حاتم لاباس
0: شكرا لك
4: تفضل يا طويل
0: يا عايش
4: لا اخيتنا عندي اشكاليه في البطاح يعني انا نسمع في القنطره هذه وقتاش بيدروها حبيت يعني حبيت نستفسر يعني فماش اقاويلها بيديروها حبيت نستفسر
0: به
4: حبيت نستفسر هذاك هو ويرحم والديك
0: به شكرا ليك والى اللقاء نواصل ديما بالمكالمات 75 870 900 عسلامه
5: عسلامه اختي الهام شحوالك
0: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
5: عايش اختي انا من حوم السوق من جربه
0: تفضل
5: انا منير من جربه
0: تفضل
5: عايش أختي الهام بالله تسمي بالله ثبتي معايا شوية أختي أنا على مصلحة البلاد أنا مش نتكلم على مصلحة البلاد وكل ما جويت وكل ما مشيت المعتمد ومشيت حتى البلدية أراه ثم حاجة توجع القلب في جربة وراه القباض المالية والمسرح البلدي وراه منتاجي راه وزبل راه وصخ راه الشيء ما توصيش في بالي بس بتسمعي في أختي الهام
0: نسمعوا فيك سيمونير تفضل
5: عايش أختي بارك الله فيك ويعطيكم الصحة في الإذاعة وربي ينوركم خاطر أنتوا طوى إذاعة قومية ومذهبية تنشري حتى الوالي الدواء هذه وأنا مستعد معاكم وكلمكم ونقابلهم أراه في المسرح البلدي من تالي وبحذا برج غازي مصطفى فما شجر طايح فهمتي والله يتخبوا فيه عباد فهمتي لا حشاك تشرب وتتعدى الشرطة ميروهمش قلت لهم ودي حفوا فيهم الشجر حفوهم نظفوهم رجنوهم وهذا بحدا المسرح ما بين المسرح ما بين غازي مصطفى البرج راه أختي باش نقول لك وراء القبادة المالية
0: وهي منطقة مزيانة راي منطقة ناس تمشي تقعد ناس تمشي
5: كان جيوا تصوروا وتشوفوا واسمي وراس أختي الهام فما توريست كما اليوم نهار سوق ونهار اثنين يهبطوا الكيران بحذا سوق ليبا ما بين سوق ليبا والقبادة يبدو يصوروا ثم ولي صالح أراه البريار مكسر أراه الزبلة لا يوريك ثلاثة كوبالات تاع زبلة ملوحين بحذا ولي صالح البريار عملت البلدية في عهد المخلوع بريار هيك عالداير متاع الجامعة معناتها منظر تم حياته كسروه وكل ما قلت لهم ودي صلحوه احنا نوصون بوزوان دو توريزم وراه جربة حلوة وراه فما توا السواح جايين ونحب بلادنا نظيفة، معناتها كل تدوي في الفارغ في الفارغ. أنا مال أختي تشجعيني، وماذا بيا أختي الهام إذاعة قومية هذه، يا ربي يعطيكم الصحة وربي ينوركم. وقاعدين تعبروا وقاعدين تسبحتوا.
0: إذاعة جهوية، هي ماهيش قومية.
5: إذاعة جهوية هي. سامحيني أختي،
0: مسالس عادي.
5: سامحيني أختي، أنا اليوم نتشرف بيك، صمت الله هني من بعيد. ومرحبا بيك، وهذا نمرويا، ويجوا ونوريكم بلاصة. راهو جربة، راهو مسخ. هاني نقول لك، راهو وراء القبض المالية، وعندك المسرح من تالي، فهمتي؟ لا، وعندك برج غازي مصطفى، راهو ما قلت خير، راهو واسمي. والسايح يبدا يصور ويشوف، بالله يقول انا على مصلحة البلاد. انا راني انا نحس ببلادي كاملة، من تونس حتى الرمادة. انا نحس، منحبش اظني لوزاك، منحبش المذهبية. تونس عزيزة وغالية علينا، مذهبينا نحبوها
0: أكيد.
5: نحبوها حتى في الخارج، يقولوا محلاها جربة، محلاها تطاوين، محلاها تونس، محلاها سلاقف. راني مرتين مشيت المعتمد، مرتين مشيت النايب تاع رئيس البلدية، باهي سي منير، باهي طنجي، ما فما شيء. الحكاية خلاص، أنا مذهبية، جي الصحافة تصور، وأنا مستعد. أنا كما نقولوا راسي، كما نقولوا أنا مستعد معكم. راني مش قاعد نكذب ولا كذا.
0: باهي سي منير،
5: تعملي أكبر مزيه، توصي حتى للوالي.
0: إن شاء الله نوصل الصوت.
5: هذا ما يحبوش يفهم، وراه قاعدين مقعدين ويشربوا في القهاوي، وهي هي هي ها ها ها، فهمت؟ لا، راهو نافع الله يحل بحنا نقول.
0: باهي سي منير، إن شاء الله نوصلوا الصوت هذا، وشكرا ليك طبعا على
5: بارك الله فيك،
0: أمانتك هذه وعلى اهتمامك. وهذا دور طبعا المواطن، انه يهتم بالنقائص اللي موجوده في جهته.
5: اختي الهام، تسمع فيا؟
0: في الاستماع ليك، تفضل.
5: انا اختي راه مشيت حتى لذاعة، مشيت حتى لذاعة، عندي ايمان باروني، عندي سوسن تمثيلا، عندي زازي، عندي دويت وطلعت، وانا من المحبين من لذاعة، ندخل ونطلع. يقولوا لي باهي سي منير، وما فما حتى شيء. انا ما تبناكم كان
0: باهي، واضح.
5: هذا نمرويا، ويجو ومرحبا بكم في داري، ونفرح بكم، ويجوا صوروا وتقولوا هذا كلامه راه صحيح، البشر هذا راه كلامه صحيح، ويحب كان البلاد سمح.
0: باهي سي منير، ان شاء الله بلادنا تبقى ديما سمحه هكا بالناس اللي واعيه، وان شاء الله الساده المسؤولين طبعا يقوموا بدورهم على احسن وجه. شكرا لك سي منير.
5: بالله يوصل الكلام هذا، بالله يوصل
0: ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك، تحياتنا ليك، والى اللقاء. نواصل ديما معكم مستمعين ل 11:38 دقيقه، صوت الناس متواصل في اذاعه تطاوين حتى نص النهار. وتوا وجهتنا سيدي مخلوف، وين موجود زميلنا ومراسلنا كيلاني الذوادي. كيلاني، صباح النور. أهلا وسهلا.
6: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل بيك يا إلهام وليك السادة المستمعين. بالله والحد، تحية زملائي التقنيين اللي معاك، صباح عليهم اليوم من سيدي مخلوف. علاش حب تحية تجيكم من ربوع هذه المنطقة، منطقة سيدي مخلوف.
0: يعيشك.
6: وأنا هي منطقة تتميز مش بالبحر، إنما تتميز بالتراث والشعر الشعبي وطويف وبنتل الجو هذاك معنا.
0: ايه، برشا ناس تحب الجو هذاك بطبيعة.
6: وزيهم فترة صيف هو واحد
0: بطبيعة. هيك هاو، كل بلاد وعندها بهجتها. تايكي ليني، تفضل.
6: بالنسبة لسيدي مخلوف، سيدي مخلوف هي مواطن دية تابع ولاية مدين، لكن ديما مع الأسف ديما هي متذيلة الترتيب على مستوى حتى على الولاية صراحة، وهذا شفناه من خلال تدخلات متاع النواب، وصفيه تدخل فيها السلطه الجهويه والمحليه وحتى السلطه المركزيه. ولكن ديما كما تعرف في الهام، ديما المواطن راه يطمح ما خيره، ديما النقائص موجوده، وديما الطموح موجود. العديد صراحه من المشاكل، وقت نحكي على دار خدمات مثلا، دار خدمات موجوده لها 4 سنوات او 5 سنوات ولا اكثر، الى حد الان ما تشتغلش 100%. كيف سوق اسبوعيه ماهيش واضحة كفضاء معنا على مستوى المعتمدية. كيف الطريق، وما أدراك ما الطريق، الطريق الرئيسية اللي يحكوا عليها حتى النواب معناها في مجلس النواب، معناها العديد من المرات، وإلى حد الآن ما تحلش إشكال الطريق الرئيسي الرابط بين سيدي مخلوف وأم الدين. صراحة حتى للرامبوا متاع مارن إلى حد الآن مازال معناها ما نظروش فيه، ما مشولاش للأشغال، بالرغم كل أن يقال أن معناها في الدراسات، معناها المواطن، لكن بعد الأسف إضافة إلى العديد المشاغل الأخرى. ضيفي بشكون كمال بكوبة هو من المجتمع المدني وناشط على مستوى وابن جهة سيدي مخلوف مربي صراحة معناها من خيرة الناس اللي نسموا إيداف ويحكوا ديما على سيدي مخلوف كلاش بشكون ضيفي عنده إضافات على مستوى وهو يحمل مشاغل المواطنين. مرحبا بك كمال.

0: كان البلاك هيك هو منطقة صناعية.
1: ليش لها توافيه؟
0: والله ما ذكرش المدة بالضبط، مدة طويلة
1: بعد الثورة مباشرة.
0: بعد الثورة عندها سنوات ولا ما حضروهاش، ما جهزوهاش، ما سووهاش، ما عملوش فيها، ما دخلوش، ما هيئوهاش، ما دخلوش فيها للمال.
1: هل الإشكال؟
0: مش حل الإشكال، أما في انتظار أنا الدولة تتدخل في التدخل باش ثم الصين إن شاء الله باش تحب تعمل مشاريع في تونس، ثم يدخلوا يعملوا مصنع حاجة في سيدي مخلوف. احنا صراحة الشباب في سيدي مخلوف الكل بطال وكل الشطلق،
1: ما نحبش نخلق مواطن شغل،
0: تخلق مواطن شغل وتحل المشاكل. اذا كان معناته تتهيئ
1: اراده، ثم اراده،
0: ثم اراده، وثم اراده من السلطات الجهويه، السلطات المحليه، والسلطات حتى المركزيه، خاطر انشاء مصانع ما تتجاوز في بال السلطات المحليه والجهويه.
1: والاستثمار
0: الاستثمار بصفه عامه مربوط بالدوله بصفه عامه،
1: الدوله
0: ماذا بينا تتهيئ وتتحضر حتى يجي مستثمر، ولا حاجه حتى ولاد الجهه يحبوا يستثمر، ثم شكون يحب يستثمر مثلا عنده فلوس يلقى فضاء مهيئ ومنطقه صناعيه مهيئه ينجم يستثمر فيها. والمده هذه نسمع فيهم يحكوا على البرج نتاع جرجيس اللي هو تهيئ وينجم معناها نقل وبضائع واحد معناها، وجرجيس ماشي بعيد على سيدي مخلوف. وماذا بينا احنا حل البطاله في سيدي مخلوف، اعظم معظم الشباب واللي عندهم
1: تنجم المنطقه الصناعيه توفر مواطن شغل،
0: توفر مواطن شغل وتنجم تحل مشكله لبعض الشباب البطاله اللي هم برشا في سيدي مخلوف ومن اصحاب الشهائد واللي طالت بطالتهم صراحه. انا شوفين في القهوه. والاشكال الثاني هو التاريخ، نرجع ديما للتاريخ. انت حكيت تو على التاريخ ما بين
1: معروف التاريخ
0: ما بين سيدي مخلوف، ما بين سيدي مخلوف ومدنين، وانا نزيد من العلامات حتى المدنين. التاريخ الكل ما حفروا بصراحه، ما تاريخ ما تنجمش تسوق فيه، ما تنجمش تنجم يعمل حتى لطف في دونات. وحاجه اخرى ثم المحول نتاع الرقوبه لل
1: جميل هذا المحول تو محول امور
0: المحول، لكن لم يتم استغلاله. كنت تنجم انت تو سيدي مخلوف منطقه معزوله، كنت تنجم تحضر الطريق هذاك اللي من العلامات حتى لسيدي مخلوف اللي باش يمشي لتونس ولا باش يمشي للولايات الموجوده في الشمال، ينجم يتعدى على سيدي مخلوف في منطقه معزوله، نجم تولي فيها شويه حركيه ويتعدى على محول الرقوبه في بالي 13 كيلومتر، كي يلقى طريق باهي 13 كيلومتر مش ياخذ برشا وقت.
1: باهي بس في شبيهات زاد من يقال ان سجعملوا لكم كار معناها الوطنيه تتعدى من جرجيس يظهر على مدنين سيدي مخلوف تونس.
0: والله كار سمعت شكون يحكي عليها ومانيش عارف مازال.
1: لا في بالي موجوده.
0: باهي المهم هذيك الكار ان شاء الله تتواصل، معناها مش راهو معناها تو وبعد تالي يبطلوها، ان شاء الله تتواصل ويولي حل دائم. خاطر احنا قبل كي كنت انا مثلا طالب نمشي من العشيه المدنين باش ياخذ الكار.
1: بالفعل.
0: اي تو كي يولي ثم واحد ولده ولا بنته يقعد بحذاه حتى تجي الكار في الليل في وقتها ويتعدى ويمشي.
1: البكري بالكواليس تحكي لي على اشكاليه اخرى، اشكاليه الكلاب السائبه. شو هذه ومعضله؟
0: الكلاب السايبه في بالي في الجمهوريه كلها، ما في حتى في سيدي مخلوف في الارياف تاع سيدي مخلوف، واحد باش يروح في الليل ولا حاجه ولا حتى في النهار ولا حتى تلام يروح، موجودين وبرشا بصفه كبيره برشا، وممكن حتى مخطرين على كل مره يهاجموا حد، نجموا يهاجموا الصغار خاطر يمشوا عدم تاع الابتدائي ولا حتى نتاع الثانوي، ديما يقعدوا صغار ولا طفله تمشي وحده ولا لد واحد يمشي للمدرسه بصراحه خطر عليه.
1: خلينا كلمه الختام.
0: كلمة الختام إن شاء الله يا ربي يسمعونا المسؤولين، وإن شاء الله المنطقة الصناعية هذه تتهيأ، وإن شاء الله تتسك العزة على سيدي مخلوف، وإن شاء الله منطقة على الأقل منتجة، ولأن هي منطقة جد كان
1: فلاحية،
0: منطقة فلاحية فيها الزيتون وفيها الفلاحة وفيها الفلاحة السقوية. واحد إن شاء الله يا ربي نشوفوا سيدي مخلوف ديما أفضل واحد.
1: يعطيك الصحة في كمال على الكلمات هذه، بالكلمات هذه نختم معاك، ويعطيك الصحة عطيت على الأقل أهم الضروريات لمشاغل المواطنين في سيدي مخلوف، وانت ولد سيدي مخلوف، نحب نحييك ونحيي فيك انا اعطيتني من وقتك، نحب نحييك وبارك الله فيك وفي كمال. تحيه ليك انت مره اخرى الهام، تحيه ان شاء الله كما قال في كمال، نختموا ان المسؤولين الكل يسمعوا لان حاجات ضروريه ذكرناها، ضروريه يوميه صراحه للمواطن اينما كان، سواء في سيدي مخلوف اي في اي منطقه من مناطق الجمهوريه. وقت نحكوا عن النقل ونحكوا على الكهرباء ونحكوا على النظافه ونحكوا على المناطق الصناعيه خاصه تحدث مواطن شغل، ان شاء الله تكون ان تتحقق قضيه بالقريب العاجل. وديما نقولوا نبقوا متفائلين بتونس الخير، تونس المستقبل. مره اخرى تحيه ليك الهام، تحيه زملائي التقنيين اللي معاك وللساده المستمعين، ونقول لك الى اللقاء شهية طيبة، نلتقي بمداخلة اخرى.
2: شكرا لك كيلاني، شكرا لضيفك والى اللقاء.

0: كلمة أخرى. عسلامة.
1: هلو.
0: أهلا وسهلا. مرحبا تفضل. بعد شوية على الراديو سمعنا بالتليفون. عايش خويا.
1: نعم.
0: سمعنا بالتليفون وبعد على الراديو.
1: باهي والله أنا كلمتكم
0: أي.
1: كنت نحكي لك وقص بي الريزو ما كملتش.
0: تفضل.
1: أنا رجل محاق. 2017
0: الخط الخط
1: مقصوص اللي صار مقصوص
0: لطف عليك
1: مرض مزمنة عليا على القلب المفتوح فهمتني
0: ربي يشفيك ان شاء الله
1: المعاقة فهمتني شد جراية ذكرني ابيض وصارت طراي لو جانا حتى ما تسمعش
0: اي
1: اي اختي الو
0: نسمعوا فيك نسمعوا فيك تفضل
1: فهمتني ومشيت للشؤون الاجتماعية ولقيت المسؤولة ذمكيتك وجاوبتني بجواب غير مقبول فهمتني وقلت لها باي عديل المدير قلت لي انه هو بلاصة المدير اللي بنقوله لك انا اقول بنقوله لك المدير المدير مرت زميلتها بعدها قلت لها المدير انا في البيرو تناقشت معه وطارت لي وطلع لي الدم وطلع لي التنسيون وطلعت بعضي ما بغيتش حتى نقابل المدير فهمتني انا خشيت لها والله في كروس والله لا كريت كهرباء ب30 دينار باش هزتني فهمتني ولا وحبيت نوصل صوتي للسيد المعتمد والسيد الوالي على خاطر انا ما نجمش نتصل بهم
0: به واضح
1: ما نجمش نمشي لهم
0: انت اللي اتصلت بينا من الدرغوليه هكا عش ضعت هذه المكالمة لك المكالمة هذه ظهر اللي جاتنا الأسبوع اللي فات من درغولي إن شاء الله نشوفوا الموضوع هذا وإن شاء الله طبعا ديما سيد المسؤولين ولا حتى اللي موجودين طبعا في مختلف الإدارات والمؤسسات مفروض عليهم أنكم تعاملوا أي مواطن خاصة هضوم الحالات الاجتماعية بكل لطف معناه إذا كان يحب يقابل المدير علاش لا إذا كان عنده إشكالية علاش ما تسمعوهش إذا كان عنده وثائق ناقصة علاش ما تعاونوش ناس مرضى وناس يعلم بها ربي إن شاء الله الملاحظة هذه توصل ونشوفوا فعلا ديما التشكيات تجي من المؤسسات ومن الإدارات صحيح فما ناس تخدم ما ننفوش هدايا فما ناس عندها ضمير لكن زادا فما ناس ألا غالب مشكلتها في التسويف وفي أنها تخرج المواطن معناها من غير مرات حتى ما يقضي الحوايج متاعه نواصل ديما معكم بالمكالمات الهاتفية ورقمنا 75-870-900 عسلامة عسلامة قطعة المكالمة نواصل بالأنغام وبعد رجعين.

سمعنا مارسيل خليفة مروا باسمك مستمعينا، وصلنا حتى ال 55 دقيقة بعد الحداش، وصلنا نهاية برنامجنا اليوم صوت الناس، وإن شاء الله ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. شكرا فتحي في الجانب التقني، شكرا عادل جميل في غرفة الهاتف، شكرا للناس اللي حضرت معنا، وشكرا للسادة المسؤولين اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في برنامجنا، وشكرا لمراسلينا على كل المجهودات اللي قاعدين يقدموا فيه. إلهام بقى لكم إلى لقاء نسكل، ومتابعة طيبة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا.

تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، نبدأها بأبرز العناوين. اليوم انطلاق أولى رحلات الحج من مطار الحجيج بتونس العاصمة، ويوم جهوي توديعي فان خاص بحجيج معتمديات جزيرة جربة 3 وجرجيس. اليوم دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي وخاصة زراعة الحبوب المروية والأعلاف محور جلسة عمل يوم أمس بتطبيق

طويلة وفي غياب تنفيذ عمليات مراقبة بأسواق الدواب بهدف التصدي لظاهرتي الاحتكار ومراقبة الأسعار. ودوليا واشنطن تتوقع ردا من إيران خلال الساعات القادمة، والرئيس الأمريكي يرجح التوصل إلى اتفاق مع طهران.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة في تقديمها فاطمة الرعاش. انطلقت تمام الساعة 9 من صباح اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، وتضم على متنها 270 حاجا وحاجة من ولاية بن زرت. سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. وكان في توديع هذه الرحلة وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي ووزير النقل رشيد العامري وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر. وأوضح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي في تصريح إعلامي على هامش هذه الرحلة أن عدد رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة يبلغ هذا الموسم 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، هي مطار الحجيج بالعاصي أمام ومطارات جابس مطماطة والمنستير وجرب جرجيس وتبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة، فستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وأضاف المزوغي أن رحلات العودة من البقاع المقدسة ستنطلق يوم 1 جوان 2026 على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 من شهر جوان القادم. هذا وتنتظم يوم السبت 9 من مايو الجارية الرحلة الأولى الخاصة بحجيج ولاية تطاوين مرفوقين بمرشد ديني وطبيب وممثل عن شركة الخدمات وعدد من حجيج ولاية مدنين إلى البقاع المقدسة في رحلة تقلهم عبر الخطوط التونسية من مطار جرب جرجيس الدولي إلى المدينة المنورة، حسب إفادة المدير الجهوية للشؤون الدينية بولاية تطاوين أريد عبد المؤمن في متابعة أمنها زميل سعيد العكروت.
1: جميع الحجاج في أتم الاستعداد من ناحية الفقهية من ناحية النفسية. الرحلة الأولى يوم السبت 9 ماي على الخطوط الجوية التونسية، انطلاق الرحلة 8 صباحا من المطار. طبيعة الحال نوصي سادة حجاجنا اللي ما يمين بالحضور مبكرا قبل 5 ساعات في المطار، ثم نوصيهم أن تزنوا بالوزن المضبوط اللي هو بالنسبة لحقيبة اليد 8 كيلو، بالنسبة اللي معناه عندهم الحق في زوز حقيبات ما تتجاوز 23 كيلوغرام. كذلك بالنسبة للطاقم الطبي معهم طبيب واحد، هي طبيبة مرشد واحد. وبالنسبة لشركة الخدمات المرافقة نوصيهم بالصبر وبالتحمل على خاطر رانا ماشيين القيام بمناسكنا.
0: وبدار الثقافة أجيم جربة انتظم اليوم يوم جهوي توديعي ثان خاص بحجيج معتمديات جزيرة جربة الثلاث وجرجيس، ويهم حوالي 250 حاجا وحاجة بحضور مختلف المتداخلين، وذلك بعد لقاء أول انتظم أول أمس بولاية مدنين خاص ببقية معتمديات الجهة. المدير الجهوي لشؤون الدينية أيمن بن عمر تحدث للزميلة لمية بن غالي.
2: اللقاء هذا فيه جانب يحضر فيه المرشدين والمرافقين والممثلين عن الصحة تحت شراف السيد ولي مدنينو، فيه بعض التوصيات للحجيج، وأيضا إذا كانت هناك تساؤلات لحجيجنا يتم الإجابة عليها، وفيه أيضا جانب احتفالي مهم جدا للاستعداد النفسي كي نمشوا في أجواء احتفالية. وكما هو معروف الرحلة هذه يوم 14 مايو إن شاء الله انطلاقا من مطار جرب جرجيس الدولي في اتجاه مطار جدة الدولي، فيها 254 حاج وحاجة وفيها 6 مرافقين. كما أن الرحلة الأولى ستكون إن شاء الله يوم 9 مايو سبت 9 مايو تم حجيج ولاية تطاوين وحجيج معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وسيد مخلوف بن خداش، وفيها أيضا 254 حاج وحاجة و6 من المرافقين.
0: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي بقية المستجدات الجهوية انتظمت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة خصصت للتداول في آليات وطرق دفع الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة، خاصة زراعة الحبوب المروية واللفت السكري والأعلاف، حيث تم تدارس جملة من النقاط في علاقة بهذا الموضوع. جلسة حضرها مدير عام الموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عيسى حليم الحجيمي المدير والمدير العام للمعهد الوطني للزراعة الكبرى طارق الجراحية. وتم خلال هذه الجلسة تقديم المقترحات العملية لمواقع الاستثمار بولاية تطاوين استئناسا بعدة معايير وضوابط موضوعية، إضافة إلى عرض الرؤية والتوجه العام في هذا الاتجاه مع طرح الإشكاليات وصعوبات خاصة في ظل التأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية والأحداث العالمية التي تفرض إيجاد بدائل لتعزيز الحاجيات من مختلف المنتجات الفلاحية. وتم خلال هذه الجلسة تأكيد على توفير الرصيد العقاري الفلاحي اللازم والقابل للاستغلال وفق الأطر القانونية والترتيب الجاري بها العمل، وذلك من خلال إعداد بيئات وفضاء جاذب وقادر على استقطاب المستثمرين. نبقى في ولاية تطاوين، حيث يرتكز برنامج التنمية المندمجة على عدة مجالات أبرزها الفلاحية من خلال العمل على تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج، إضافة إلى العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى بإشراف الإدارة العامة للتنمية الجهوية، حسب ما أكده للأخبار منسق البرنامج بولاية تطاوين سعد السباحة.
3: تدخلات في مستوى البنية الأساسية، عندنا تعبيد المسالك بسم المعتمديات بالأحمر ومعتمدية السمار، كذلك البنايات المدنية ملاعب أحياء تم إنجازها بالسمار، عندنا ملعب حي أيضا كل من قراقة بالأحمر وذهيبة بالجيتنا، عندنا عديد المشاريع الأخرى، كهرباء بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار إن شاء الله في قراقر باش ينطلق، أيضا تم كهرباء التيار الكهربائي ثلاثي الأطوار بمتمدية السمار، فما عديد المشاريع قاعدة تنجز، وفما مشاريع أخرى أيضا بطور الدراسة إن شاء الله ترى النور قريبا.
0: في بقية المستجدات، تشهد أسعار الأضاحي بولاية تطاوين ارتفاعا ملحوظا هذا العام على غرار بقية الجهات، رغم توفر الجهة على قطيع وتميزها بتربية الماشية، وهو ما دفع بالمواطن إلى المطالبة بالضغط على الأسعار وتحديدها وتكثيف المراقبة، حسب ما رصده الزميل سعيد العكروت من خلال هذه الشهادة.
4: غلاء الاسعار نتاع عيد الاضاحي هذا شيء رهيب، معناه صرنا احنا في الجنوب عندنا الفلاحه وعندنا المراعي، وين مراقبه الاسعار؟ شيء اسف، معناه تشوفوا منار كل يديروا كان على الحوانيت مواد غذائيه نستعبوها، شوفونا حل رجاء مراقبه الاسعار، نظرونا في العلوش وشوفونا فهمتني في اللي يبيعوا الماشيه تربيه الماشيه هذا شوفوا معهم حل، مش معقول خلاص ناس مش معيد، احنا توصل في الجنوب يقول لك مش معيد، معناه هذه قليله ياسر.
0: وفي المقابل، أرجع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية تطاوين عبد العزيز الحرابي في تصريح للزميل سعيد العكروت هذا الارتفاع إلى غلاء الأعلاف إلى جانب بيع الأضاحي المتوفرة بالجهة بجهات أخرى.
5: ولاية تقريبا سهلات في حدود 20,000 السهوات الفارطة حتى تعدد السكان. الغلاء صحيح ثم غلاء، الغلاء اللي هو تقريبا الغلاء راه موجود على مستوى عند السمسارة معناها الحلقة الثانية بتاع الاستغلال، لأن الفلاح تقريبا معناها باع العلوش بكري ما ثمنش ما خلاش ما رباش. العملية هذه تكلف الفلاح شوية معناها من علفة ومن مصاريف، تعرف حتى اليد العاملة رأي العملية في الغلاء تربطها معناها يسرع من الغلاء العلفة اللي نعرف على شكات الشريط 42 دينار و 500 المركب في حدود 70 دينار، نعرف لابد من مكملات معناها ما يكفيش نقول المرعى صحيح ثم شوية تساقطات السنة ثم شوية خام، لكن ثم مصاريف زاد إضافية. والإشكال إن ديما نرقب العرض والطلب، إحنا في تطاوين ثم عرض معناه موجود أكثر من الطلب الصحيح، ولكن ما ننسوش إن ثم ولايات أخرين اللي فيها نقص كبير معناه في الضحي، واللي هم يجوا يأخذوا من تطاوين بأعداد معناه ضحي مهمة. الوضعية هذه نعرف الفلاح تجي سنوات معناها جفاف وتجيها ظروف معناها يخسر فيها، تو وقت اللي جي الفرصة باش يرجع زاد شوية من مصاريفها، احنا ما نعتبروه شغلة تقريبا في حدود السر الفارطة.
0: وفي ولاية جابس انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة في تنفيذ عملية مراقبة أسواق الدواء بمختلف معتمديات الجهة، وذلك بهدف المراقبة والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. وأفاد المدير الجهوي للتجارة بولاية جابس سويلة حموسة أن أسعار الأضاحية بسوق الدواء بالحمى هذا الصباح تراوحت بين 600 و2500 دينار، وفقا لتصريحه للزميل محمد علي كشا.
6: سوق الحامة اليوم كانت عندنا متابعة اليوم تقريبا ثم حوالي 700 رأس من العنوش 118-60 كيلوغرام، أسعار حدود من 600 إلى 1600، البركوس تقريبا في حدود 400 رأس، الوزن من 45 إلى 70 دينار من 1200 إلى 2100، الكبش 100 رأس من 55 إلى 80 كيلوغرام من 1100 دينار إلى 2500، الماعز 200 رأس والوزن من 30 إلى 45 تقريبا الأسعار من 400 إلى 1100 دينار. كما تشوف ممكن تم أسعار مقبولة في بعض الأصناف، أسعار أخرى ممكن مش شوي خاصة في البركوس وفي الكبش. إن شاء الله نأملوا بشكون تدخل متاعنا خاصة على مستوى القشارة، بشكون متابعة خاصة داخل الأسواق.
0: وبولاية مدنين، واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، اتخذت بلدية مدنين جملة من الإجراءات تعلقت أساسا بتوفير نقاط بيع الأضحية ومنع البيع بالشوارع والأرصفة والمحافظة على نظافة المحيط إلى جانب مراقبة الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، وفق إفادة كاتب عام بلدية مدنين نبيل صيف الذي تحدث بأكثر تفاصيل الزميلة عفاف الودرني.
7: طرحنا مجموعة من المشاغل تتم بلدية مدنين، أهمها إعداد نقاط بيع الأضاحي، تهيئة ونظافة الأسواق، الدواب، الرقابة اللي بيشتشمل مراقبة المحلات المفتوحة للعموم والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والتخفيف الأسعار. تم الاتفاق على نقاط لبيع الأضاحي، عندنا مجموعة من النقاط، عندنا في طريق جابس أم التمر الواد الغرباوي بجرب محطة تقري في طريق جابس، في طريق جرب نعرف كل عنا سوق الدواب بتاعنا، في حس عمور كذلك في طريق الطاوين تم الاتفاق على تركيز نقطة لبيع الأضاحي في طريق الطاوين كيلومتر 4، جراب الحلام كذلك باش يتم تركيز مجموعة من النقاط للبيع وخاصة نقطة للبيع بالميزان. عندنا الطريقة الحزامية وطريق انقردان نقطة بيع كذلك. حاجة أخرى تم الاتفاق عليها اللي هو باش نمنعوا الانتصاب الفوضوي لبيع الدواب على الرصيف، باش نعملوا بلايص محددين، باش تحيئهم البلدية، باش تعمل حواجز مخصصين.
0: إلى شأن الوطني، سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر يوم أمس عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات لعملية تقييم دقيقة وموضوعية، وستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة نظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة. دعا السجل الوطني للمؤسسات الشركات التي تختتم سنتها المالية يوم 31 من ديسمبر من كل سنة إلى جانب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة إلى إيداع القوائم المالية الخاصة بسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 من جويلية 2026 تفاديا لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال. وأوضح سجل في بلاغ تذكيري أن عملية الإيداع تتم حصريا بصفة إلكترونية عبر المنصة المخصصة للغرض وتشمل القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، إضافة إلى محضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية إن وجد. وأشار إلى إمكانية إيداع القوائم المالية بصفة منفردة قبل انقضاء الأجال القانونية لتجنب خطايا تأخير على أن يتم لاحقا استكمال بقية الوثائق. إلى شأن الدولي، ونبدأه بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن مستشفى الشفاء صباح اليوم استشهاد عزام خليل الحي متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جرى قصف صهيوني استهدف يوم أمس القطاع، هذا واستشهد 9 فلسطينيين فيما أصيب 39 آخرون خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 3 شهداء توفوا متأثرين بجروح سابقة في ظل استمرار تداعيات الحرب. وتعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة صباح اليوم لقصف مدفعي صهيوني تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني باتجاه المناطق ذاتها. في لبنان، شن طيران صهيوني سلسلة غارات على النبطية وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى، ما أسفر عن استشهاد شخص وسقوط عدد من الجرحى، كما أصيب عنصران من فرق الإسعاف خلال استهداف محيط مستشفى الشيخ راغب أصحاب حرب في تول بعدما طالت الغارات الصهيونية طواقم الإسعاف أثناء توجهها إلى موقع الاستهداف. هذا ولا يزال مصير قائد قوة الرضوان بحزب الله اللبناني أحمد غالب بلوط غامضا بعد إعلان مسؤول صهيوني اغتياله بقصف على العاصمة بيروت. ونقلت هيئة البث الصهيونية عن مسؤول قوله أن الاغتيال جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. في المقابل أصيب 7 من الجنود الصهاينة أحدهم بجروح خطيرة جراء هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله اللبناني. وضمن تطورات منطقة الشرق الأوسط قال موقع إكسيوس الأمريكي إن واشنطن تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وإنه يحتمل التوصل إلى اتفاق يأتي ذلك، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. باكستان رحبت بدورها بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق نافية معرفتها زمانه أو مكانه ورافضة الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص هذه المحادثات والاتفاق المنتظر. إلى هنا تكاملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: قانون غريشام هو مبدأ اقتصادي ينص على أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول، وينسب إلى المستشار المالي الإنجليزي توماس غريشام في القرن السادس عشر، رغم أن الفكرة كانت معروفة قبله في كتابات بعض المفكرين الاقتصاديين. يقوم القانون على ملاحظة سلوك الناس عندما تتداول في السوق عملتان لهما نفس القيمة الإسمية ولكن تختلفان في القيمة الحقيقية، أي في محتواهما من المعدن النفيس كالذهب أو الفضة. فإذا أصدرت الدولة عملة جديدة تحتوي على نسبة أقل من المعدن الثمين، أي أقل قيمة فعلية لكنها أبقت لها نفس القيمة النقدية، فإن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بالعملة الأعلى قيمة أو الجيدة وادخارها أو صهرها أو حتى تهريبها، بينما يستخدمون العملات الأقل قيمة وهي الرديئة في المعاملات اليومية، وبهذا تختفي العملة الجيدة تدريجيا من الأسواق. ظهر هذا السلوك بوضوح في الفترات التي كانت تعتمد فيها الدول على النظام المعدني كالذهب والفضة في سك النقود، حيث كانت الحكومات أحيانا تخفض نسبة المعدن النفيس في العملة لتغطية عجز مالي، ونتيجة لذلك كان الجمهور يحتفظ بالعملة القديمة ذات المحتوى الأعلى من الذهب والفضة. ولا يعني قانون غريشام أن العملة الرديئة أفضل، بل يصف سلوكا عقلانيا للأفراد في ظل نظام يفرض سعرا رسميا لا يعكس القيمة الحقيقية، كما أن القانون لا ينطبق دائما في الأسواق الحرة بالكامل، فإذا ترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب دون فرض قيمة رسمية موحدة، قد تتداول العملات وفق قيمتها الفعلية دون أن تطرد إحداهما الأخرى. وبذلك يظل قانون غريشام مثالا مهما لفهم أثر السياسات النقدية على سلوك الأفراد واستقرار النظام المالي.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
2: زوايا الخبر،
3: زوايا الخبر.
2: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
4: مرحبا بكم، ننطلق معكم في زوايا الخبر كالعادة من توا حتى للساعتين في متابعة كل المستجدات وكل الأخبار اللي تم الرأي العام ويتم تداولها طبعا بين التوانسة في 24 ساعة الأخيرة تقريبا. نعطيكم فكرة على عناوين فقرتنا القارة، بعد شوية نتابع الافتتاحية، واليوم نهتم بسؤال مطروح عند الرأي العام بطبيعة، ماذا بين البرلمان والحكومة، والتفاصيل من خلال زميلتنا مبروكة سديري اللي ترافقنا أيضا في القراءة التحليلية في حصتنا. مرحبا بك مبروكة، أهلا وسهلا. لا.
5: مرحبا لما أهلا وسهلا.
4: بعدها مباشرة نكون في أخبار اليوم، نتابع جملة الأخبار اللي تابعوها توانسة في 24 ساعة الأخيرة. سعاد جلبي في تأمين الفقرة، مرحبا سعاد.
6: مرحبا لامع، ومرحبا بأختنا مبروكة، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
4: شكرا، يعطيك الصحة. أيضا سعاد تكون حاضرة معنا في الأحداث المنتظرة، اليوم نتحدث عن مبادرة تشريعية تخص الامتحانات الوطنية، نتعرف على تفاصيل المبادرة هذه. ثم في زوايا العالم نتحدث عن مقترح اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران، ماذا يحتوي هذا المقترح. في فقرتنا الحوارية بعد موجز ماضي ساعة مباشرة، وبالتزامن مع انطلاق أولى رحلات الحجيج اليوم من مطار تونس قرطاج في اتجاه البقاع المقدسة، إن شاء الله طبعا تكون ظروفهم آمنة ويوصلوا سلامات. نتحدث عن أبرز ما يميز موسم الحج لهذه السنة 1446-2026، أهم الإجراءات وكذلك التوصيات لحجيجنا الميامين، وضيفنا في السياق هذا إن شاء الله يكون المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس لمزوغية. كتاب اليوم في كتابة التاريخ الثقافي للكاتب لطفي بن عيسى، خليكم معنا تابعوا تفاصيل فقراتنا تبعا إن شاء الله من خلال هذه الفقرات القارة، ديما معكم في زوايا الخبر. تحيات فتحي المقبلي على مستوى الهندسة الصوتية وزملنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوية ننطلق معكم في حصتنا بالافتتاحية.

0: نرجع لكم ننطلق معكم مستمعينا ديما في زوايا الخبر. نبدا معكم بالافتتاحيه، نتحدث او نطرح سؤال: ماذا بين البرلمان والحكومه؟ لماذا اختيار هذا الموضوع؟ لانه حتى نحطكم في الاطار اكثر، البارح من اكثر الاخبار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هو قرار تعليق حضور الوزراء وكبار المسؤولين الى مجلس نواب الشعب طيله شهر ماي الجاري. تفاصيل عنوان ماذا بين البرلمان والحكومه مع زميله مبروك ستيري.
1: الافتتاحية البعد الآخر للأحداث
2: علقت الحكومة حضورها في الغرفتين البرلمانيتين مجلس النواب ومجلس الجهات خلال شهر ماي، وذلك دون ذكر الأسباب. وطالبت الحكومة الغرفتين النيابيتين بعدم دعوتها خلال الشهر الجاري دون شرح أو تفصيل. خلال عمل البرلمان في الميزانية الماضية أو خلال عديد الجلسات للاستماع مع بعض أعضاء الحكومة على صوت النواب محذرين كاشفين واقع المواطنين والحياة الاجتماعية والاقتصادية خاصة دون الحصول على رد شافي. صحيح العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ظل الدستور الحالي لا تمنح البرلمان دور الرقابة والمساءلة للحكومة، ولكن هو احتفظ لنفسه بهذا الدور ومارسه شكليا على الأقل خلال كل لقاءاته بأعضاء الحكومة. حضور عدد من أعضاء الحكومة في الفترة الماضية كشف ضعفا فادحا وعدم تمكن من الملفات الوزارية، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام وعديد التعليقات. فهل كان هذا سبب في تعليق حضور أعضاء الحكومة في البرلمان؟ لقاء مهم لوزير التربية يوم 8 من ماي في البرلمان كان مرتقب، يعتبر الآن في حكم الملغى، وعديد الإشكاليات تنتظر الطرح والحل. البرلمان منتخب من جزء من التونسيين، وهو يحاول أن يكون صوت كل التونسيين، وما على الحكومة إلا الإصغاء في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.
0: نتفاعل مبروكة مع ما جاء في هذه الافتتاحية، وسؤال مشروع جدا: ماذا بين البرلمان والحكومة بعد مراسلة من الحكومة تطلب فيها فسح مجال كل الأعضاء الحكومة للعمل الحكومي لمدة الشهر؟ يعني هذا حسب التفسير وحسب ما وقع تداوله من قبل عدد من النواب. وخلينا نقول المسألة هذه مبروكة فتحت الباب أمام بعض التكهنات وبعض الأسئلة فعلا المشروعة في هذا الملف.
2: طبعا عدد من النواب نشروا هذا على صفحتهم الرسمية، ومنهم النائب عن جهة قفصة محمد علي، وهو الذي أكد هذا. ننطلق من آخر ما فما في الافتتاحية، هلا مع مجلس النواب والحكومة هما زوز أجهزة في الدولة، أكيد لا مع كل واحد عند الدورة متاعه، ولكن أعتقد أنه العلاقة بينهما دائما هي تكامل وترابط، والهدف الأساسي هو المواطن، سواء كان من جانب الحكومة أو من جانب يعني البرلمان، والكلهم تبانسة والكلهم يخدموا لمصلحة المواطن التونسي كل في دوره. طبيعة الحال احنا انه مجلس النواب يحترم دور الحكومة والحكومة تحترم دور المجلس النواب، هذا اكيد، ولكن اعتقد انه ما فماش اختلاف بيناتهم، وما فماش معناتها اي خلاف اللي خلي خاصة انه الهدف الرئيسي هو المصلحة العليا للوطن وكذلك للمواطن. يعني جزء أجهزة يؤدوا في تقريبا نفس الدور يعني اللي هو لصالح المواطن التونسي.
0: هو مبروك حضور أعضاء الحكومة عادة يكون خلال الجلسات العامة، وكيف كيف حضور بعض اجتماعات اللجان اللي مهيش موجودة دائما، يعني نجم نقوله في الشهر 3-4 مرات نجم
2: هو عمل مجلس النواب، هو عمل من الجدول عمل مجلس النواب ومنشور يعني على صفحة مجلس النواب، كل ربما لقاءات مع أعضاء الحكومة وفق برنامج يعني مسبق ومضبوط ومنشور للعموم في مجلس النواب. لا مع ربما ما فماش أسباب ربما لهذا، لكن أكيد هي فما أسباب يعني أدت إلى هذا، لا مع، ولكن في عموميتها التناغم والتكامل معناتها يعني كل عنصر يكمل العنصر الآخر. هذا المفروض يكون في علاقة مجلس النواب بالحكومة وفي علاقة الحكومة بمجلس النواب.
0: نأخذ العنوان الرئيسي في المطلب هذية مبروكة. الحكومة فعلا في بعض الأحيان تحتاج إلى ترتيب أولوياتها، ولكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب مبروكة المعلومة وحق المعلومة عند الرأي العام. اليوم الرأي العام يطالب بربما توضيح رسمي فعلا ماذا يحدث بين البرلمان
2: يا حبذا لو كان يكون هذا، لأنه فعلا يعني أنت قلت من البداية يعني فما قراءات متعددة لهذا
0: الإجراء. بالضبط البارح تبعنا ممكن يكون فما تحويل وزاري مرتقب، ممكن يكون فما غلق للبرلمان، وبرشة سيناريوهات تنجم تكون في القراءات المختلفة هذه.
2: كان جات الأفضل أن تكون المعلومة موجودة لا معلقة على الطريق أمام كل هذه، ومن حق الحكومة باش تعمل الإجراء هذا. صحيح. هي تتمتع بالحق هذا. وعلى كل حال وفق الدكستور الجديد يعني عندها كل السلطات اللي تخول لها العملية هذه.
0: واضح ربما الساعة القادمة يأتي البلاغ الرسمي والتوضيح في المسألة هذه، وربما زاد نتابع أكثر تصريحات في هذا السياق. اللي بقات لحد اللحظة من جانب نواب البرلمان فقط على شلال المؤسسة التشريعية مجلس النواب ما يكونش يعني ربما في توضيح للرأي العام، بما أنه الحكومة اختارت الصمت. خلينا نقول الجانب الاتصالي مهم في المسألة هذه، ومش أول مرة في حدث وطني نجم يكون يهم الرأي العام بدرجة كبيرة برشا يقع التعتيم عليه. مبروك اليوم في حاجة ماسة جدا إلى توضيح ماذا يحدث في بعض الملفات.
2: أكيد العملية التواصلية مهمة جدا في علاقة بالمواطن من خلال يعني مختلف وسائل الإعلام، وهذا أكدنا عليه لا مع أكثر من مرة، يعني درءا لكل ما يمكن أن يحدث من
0: قلق
2: من ربما نقاط استفهام،
0: قراءات بعيدة في بعض الأحيان
2: يعني
0: الواقع.
2: من حيرة لدى المواطن من حقه كمواطن تونسي باش يعرف شنو اللي صار بالضبط ويتبع ربما التفاصيل، وفماش حد ربما يتمنى حاجة خايبة لبلادنا. إن شاء الله يعني كل النجاح والتوفيق
0: إن شاء الله بتبيعة إن شاء الله. المهم نحتاجه للتوضيح في مثل المسائل هذه، وأكيد الساعات القادمة تبين شنو فما بالضبط بين البرلمان ولا حكومة، ونأمل هذه بتبيعة يكون عن طريق مؤسسات الدولة وإقناع فعلي للرأي العام في جانب مهم. اليوم نتحدث عن مؤسسة تشريعية ومؤسسة تنفيذية في تونس. خليكم معنا كنكمل الافتتاحية، نمشي مباشرة بعد شوية للزميلة سعاد شلبي.
1: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: المقدس والتعليق حر بطبيعة في فقرة أخبار اليوم، وكل عادة نبدأ بآخر المستجدات في السياق هذا. وظهر لي نبدأ برحلة الحجيج سعاد اللي هي فعلا باش تكون محور حديثنا في فقرتنا الحوارية إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. تفضلي كلمة ليك.
3: انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الحج للموسم الحالي 1447 هجري 2026 ميلادي، انطلاقا من المحطة الجوية 2 الخاصة بالحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه المدينة المنورة، إذانا ببدء موسم الحج بالنسبة للحجيج التونسيين وسط استعدادات تنظيمية ولوجستية مكثفة.
0: إذن مبروك. أكيد نرجع لبرشة ترتيبات في الملف هذايا، وربما أبرز الإجراءات اللي تنجم تكون تعمل وزارة الشؤون الدينية من خلالها لإنجاح هذا الموسم. ولكن باختصار اليوم تنطلق فعليا رحلة حجيجنا لميامين، وأولى الرحلات من نصيب ولاية بنزرت.
2: أكيد لما إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور في بداية هذا الموسم الحج اللي العائلات التونسية ينتظروه، وبرشا يعني مواطنين في مختلف مناطق الجمهورية ينتظروه. الحمد لله رغم الأحداث اللي شهدتها المنطقة موسم الحج لم يتأثر، لأنه فما ناس فعلا يعني حابة تمشي وربما مبرمجة أمور. الحمد لله أنه ما تطورتش ربما الأوضاع لدرجة أنه يتم وقف الموسم هذا. احنا من خلال سنتين تقريبا لا معه حتى في الحصة هذه فما تنظيم في برنامج الحج، وفي يعني الأداء كامل خلال موسم الحج فما نجاح لافت العام اللي فات سجلناه، إن شاء الله يكون حتى السنة هذه كذلك مراكمة لهذا النجاح. وتم مختلف الأمور يعني القضاء كل

0: 26، مقترحا أن يكون ذلك في حدود 20 دينار للقنطار كحد أدنى، وذلك مراعاة للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المنتجون وتزايد كلفة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
1: إذن مبروك هذايا باش يهزنا مباشرة الحديث عن سعر الأضاحي اليوم في مدينة تطاوين. شوية كنا نتابع في نشرة الظهيرة على موجات إذاعة تطاوين، فما تشكي من الأسعار المشطة للأضاحي لهذه العام مقارنة حتى بالسنوات الفارطة من بينها العام اللي فات.
2: هو أكيد باش يكون فما ارتفاع، لأنه أكيد تشوف أنت معناتها الارتفاع موجود في مختلف المواد، مع بعض المواد في القطاع الفلاحي اللي مش مرتبطة فقط بالسوق الداخلية، مرتبطة بالسوق الخارجية وتأثيرات الأحداث على المواد هذه، خلت فعلا يعني مختلف المواد وخاصة المواد الفلاحية يعني يزيد الثمن متاعها. وإحنا تعودنا كل موسم نشهد ارتفاع في أسعار الأضاحي، ربما نوعا ما مشط هذا الارتفاع يعني هذا الموسم، وهك تشوف أنه حتى على مستوى يعني بيع الحبوب فما الناس تكون تدعو إلى الترفيع فيه، وهذا ربما يؤدي مرة أخرى إلى مزيد ارتفاع التكلفة على مستوى الفلاح، وبطبيعة الحال يرتفع سرعة معناتها سعر الأضاحي.
1: وهو فعلا وقت نوصل سعر معين مبروكة معاش نظر أنه يتم التراجع عليه بقدر ما ننتظره أنه يقع الترفيع فيه.
2: والله هو في قانون العرض والطلب المفروض المفروض وقت يتصير يعني عرض برشة فما انخفاض، وقت التكلفة ولا الأسباب التي أدت إلى الارتفاع يعني تتراجع المفروض يكون فما تراجع، لكن مع هذا ما استنسناش به، ربما الحاجة اللي ترتفع معاش الثمن متاعها ينزل. هذاك علاش يعني
1: واضح. سعاد،
0: أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز التمويل الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي.
1: القطاع المالي اليوم نتحدث عن خارطة طريق يعدها البنك المركزي مبروكة، وكشف بتبيع المعطيات هذه للرأي العام مهم من شأنه أنه يغير شوية، وإلا ربما يكشفنا حقيقة الوضع الاقتصادي وشنو
2: يطلب. أكيد لا، معه في حاجة إلى المراجعة وفي حاجة إلى الإصلاح وفي حاجة إلى معناتها التطور والتطويع وفقا للواقع
1: بالضبط، يعني حتى على مستوى عالمي
2: بالضبط يعني لانه على المستوى الجانب الاقتصادي العالمي الكل قاعد فما متغيرات وكلفة الحرب وكلفة النزاعات وكذا. المفروض يكون هذا يعني عمل مجلس عمل البنك المركزي في هذا الاطار.
0: اعلنت وزارة التربية في بلاغ انه بامكان التلاميذ المسجلين بالسنة التاسعة اساسي تقني والذين سينهون السنة الدراسية الحالية 2025-2026 بنجاح الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وفقا لجملة من الشروط، أبرزها أن تتوفر في التلاميذ المعنيين عدم تجاوز سن التاسعة عشرة وستة أشهر في الخامس عشر من سبتمبر 2026، وأن يكون حاصلا على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يكون المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يساوي أو يفوق 12 من 20.
1: إذن هذه جملة الشروط اللي تخول تلميذ تاسعة تقني مبروكة أنه يرجع للمعهد الثانوي يقرأ سنة أولى ثانوي بتبيعة. شروط كيفاش تقرأها أنت مبدئيا؟ وإلى حد الآن ما نعرفوش قابلية أصلا الخبر هذا عند التلميذ وعند الأولياء.
2: على كل حال هو قرار اللي يلقى في نفسه الكفاءة أنه يستجيب للشروط هذه، وقبل الكفاءة أنه عنده الرغبة أنه يعود إلى التعليم العادي يعني الثانوي، فبإمكانه يعني باش يكون
1: لأنه كان مسير هذوما التلمذة هذوما يمشون بشرة للتكوين المهني
2: بالضبط يعني, هي فرصة
1: المسار التربوي.
2: هي فرصة جديدة يعني تعطى إلى التلاميذ اللي معنيين بالتعليم هذا، اللي ربما تدارك الأمر واللي ركز أكثر يعني في القراية، واللي ربما ولت عنده رغبة.
1: أي تتصور وزارة التربية انطلاقا من مؤشرات مشيت في القرار هذي مبروك، لأنه يعني مش بسهل وزارة إشراف يعني في المجال هذايا تمشي القرار بالحجم هذايا.
2: أكيد لا، مع أعتقد أنه نسبة الانقطاع المدرسي وما لا غير ذلك يعني نسبة ولت يعني مرتفعة من سنة إلى أخرى، فأنا من رأيي أني تشوف وزارة التربية لما لا فتح المجال مرة أخرى.

0: أخرى للعودة إلى مقاعد الدراسة عبر التعليم العادي لمن هو يعني ربما حقق نتائج إيجابية في التعليم
1: بغض النظر عن بعض ربما النقاط اللي هي مهمة بتبيعها حتى ولكن عمل العمر مهم جدا يعني مهم
0: والله على مستوى 19 عام أعتقد أنه ميسر ما هوش يعني
1: بالضبط
0: ما هوش فقط على مستوى المواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات 12 من 20 يعني ربما في هذا
1: فما شوية إشحاف
0: ولكن ديما نقول هي فرصة فعلا فرصة للي ربما في وقت من الأوقات ما خذاش القراية على محمل الجد وبذل مجهود في التعليم التقني لما لا يعني بإمكانه باش يعود
1: لا
0: التقييم العدوى أعتقد أنه هذه حاجة إيجابية يعني.
1: بالتوفيق لتلامذتنا الكل إن شاء الله نوصل معك سعاد ونمشي.
2: أعلن المركز الوطني البيداغوجي عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة للتلاميذ المكفوفين وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. وأوضح المركز في بلاغ نشرت وزارة التربية أمس أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البراي لفائدة مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بوحدة الطباعة التابعة له بمونفلوري بتونس وذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص وضمان حق التلاميذ المكفوفين في النفاذ إلى الموارد التربوية في أفضل الظروف.
1: نتحدث عن استعدادات العودة المدرسية القادمة بروك وقيت صحيح ولكن زاد مازلنا في انتظار إصلاح المنظومة التربوية لماذا بنا تتزامن مع انطلاق السنة القادمة إن شاء الله.
0: أكيد لمع هذا المؤمل أنه تكون يعني رئيس الجمهورية أكد في تدخل يعني سابق أنه ربما عن قريب المجلس
1: الأعلى للتربية
0: المجلس الأعلى للتربية يكون حاضر وإن شاء الله على كل حال مع مفتتح السنة الدراسية على الأقل المقبلة فالصيف تكون فم عمل وننطلق ربما إجراءات جديدة ولكن هذا في إطار العدالة الاجتماعية في وزارة التربية لامعة وفي إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية المكفوفين اللي هما في أكثر من مرة يعني حققوا في نتائج ممتازة جدا سواء في التعليم في البكالوريا وفي التعليم العالي لما لا يعني تكون عندهم وثائقهم البيداغوجية واللي من الآن تستعد لهم وزارة التربية.
2: ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة أمس على موقع بورصة تونس ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر.
1: قراءة اجتماعية للمسألة هذه تتطلب مبروكة شنو العوامل اللي تساهم ربما في زيادة عدد المسافرين وقراءتك التحليلية في الجانب هذايا اللي مردوه تطور في عائدات المسافرين هذوما على الشركة التونسية للخطوط الجوية.
0: على كل حال الهجرة على مستوى الوطني موجودة ومتطورة جدا يعني في تونس أعتقد أنه العدد متاعها يزيد على مستوى المواطنين التوانسة اللي يهاجروا وسواء كان للعمل أو حتى للسياحة والثمة موجودة برشا الظاهرة هذه. في الحاجة أخرى يعني نعرف أن قطاع السياحة يعني منتعش فمش كون يستعمل يعني الخطوط الجوية التونسية وإن شاء الله العائدات هذه تعود لإصلاح البنية الأساسية لشركة الخطوط الجوية التونسية
1: وهي من العوامل اللي تنجم تطور أكثر المجال هذايا ونأمل هذايا يصير إن شاء الله. نوصل معك سعاد.
2: أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انتخاب نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس من 4 إلى 7 مايو الجاري. واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا التتويج التاريخي سابقة أولى في تاريخ تونس حيث تتحصل بلادنا للمرة الأولى على هذا الموقع الرفيع داخل الهيئة القيادية للاتحاد بعد سنوات من التواجد الفاعل ضمن عضوية اللجنة التنفيذية وفق بيان النقابة.
1: إذن مبروك لتونس مبروك للنقيب زياد دبار مبروك شنو ينجم يضيف هذايا في المشهد الإعلامي اليوم اللي خلينا نقوله برشا أسئلة مطروحة في المجال هذايا.
0: أي نجاح لأي تونسي في المحافل الدولية بطبيعة الحال يكون لافت ويسجل لتونس سواء كان في الحقل الرياضي أو العلمي أو حتى الصحفي. بطبيعة الحال هي تجربة متاع نقاب صحفيين, يعني تجربة عريقة, وتعاونها مع الاتحاد الدولي كذلك للصحفيين يعني تعاون عريق, وكان ديما عندها حضور في مختلف اللجان وكذا. لأول مرة توصل إلى نائب رئيس الاتحاد الدولي, وإن شاء الله يكون حافز لمزيد يعني
1: العمل الأكثر على ربما تسويت الوضعية في المناخ الإعلامي بصفة عامة أكيد. على يعني العمل على تحقيق المعلومة ونفاذ المعلومة للمواطن اليوم للرأي العام اللي يحتاج هدايا. مبروكة ونختم معك.
2: واضح, نوصل معك أخبار العالم. شيعت حشود من الفلسطينيين في مدينة